0: نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
2: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول يعني نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة، وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين اللي بيحملوا فكر ورأي ويناضلوا الاستعمار مع تلاميذهم ويوعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا، والمعلمات، أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني. وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئوية لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية، والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضلوا في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته، بحيث أن التعليم يعم كل السودان بالفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم، يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه، ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كلما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، و4 سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوي فيمشي الشارع، ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب، وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكر في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان مدير عام المعارف، وبعدين كان مدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز أمان مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرف القوانين ويطيعوها ويمشي عليها، بقصد أنه يخضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها خرطوم الجديدة، وكان بيساوي من 6 شهور، أنا شاركت بتورى المسألة دي، مسألة الخرطوم الجديدة بنات، وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية وهذا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرب التعليم، بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل، بيقوموا بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية، فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الإكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان صعب جدا أنهم تحول فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، وما تكرار تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت انا بورسودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، اقول له جود مورنينج مستر جون كولكارني، يقول لي هاولو مستر سعيد، اقول له يعني هاو ار يو، اي ام اوكي، هاو از ساينس، يقول لي ساينس، ويضحك، ساينس ام تيتشينج ساينس تو از انتدكشن تو انتدكشن تو انتدكشن تو انتدكشن تو ذا هيستوري اوف ساينس. يعني انا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقى التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقاب نقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات وكان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغل في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان إنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الناس تاني التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما أقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بيقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنهم فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل، إذا كان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي لمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا يتعدى 40%، 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عمليه التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، احنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين، العقل والجسم، كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان، تخلي هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من نحن بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، بتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى، المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل. ما ناخذ تلميذ مثلا في التاريخ نوديه لغايه تنبس في الشماليه يشوف الاثار في تنبس، يشوف الاثار في دير الغزاله، يشوف الاثار في كريمه، في البركل، في غيره، في البجراويه، ويكتب هو ما راه ويستنتج مما راه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الابداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما ادركه هو من خلال تجربته الشخصيه. وممكن ابدا ناخذ الاطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعيه ماشيه كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعه العمل وادارتها بتتم كيف، اداره المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، او تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئه بتكون بياض طريقه، والطفل ياخذ مذكرات بهذه العمليه ويكتب هو ما راه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما راه، ويقدم مقترحات حول ما راه نفسه. وهكذا النوع ده من التربيه العمليه بالنسبه للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصاية وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزة ويدق الصبورة ويدق الولد يشتمه ويقول أنت ساقط أنت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا وإلى آخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقة وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كلية التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه هسه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كذا مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في أنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، منو غيره؟ ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفس قوة يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له، هو بيفكر في ده. تخيل يعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده، حيقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارة انتهت وما فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف هيديك تعليم متخلف، هيديك أمة متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأنه إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني؟ هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم أولادي، ما أقدر أعلمهم ودهم المدرسة؟ وذلك المعنى أن يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجات دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني. لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعة العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل لتلاميذه. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه، يعني بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة تدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، ويشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة. لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت، ودي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هو يمشي الفصل بعين، ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه. وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيجي للدروس الخصوصية.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورة 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، فيها 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج و

0: ألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التغطية الحقيقية لمدة سنة. وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخال الأول مرة في مشروع القرار، أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي: التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة التحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسيوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا وملاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة، وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكذا. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان، والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة، وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطية الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف، بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطية الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب، وبيضمن المحاسبة، وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية، اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق، هي ما حتكون بديل لبعثة تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية، ومن ضمنها بعثة تغسل الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينه فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في إنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه ولداهم الأوامر منه ويستخدموا فيها شنو في سلاح أي نوع من السلاح وكل التفاصيل، ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين وتغيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا
1: مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. أنا بشكر الدكتور محمد صالح وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب
2: على راديو دبلبة. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا لاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
4: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، وحتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في إنه في لحظة ديك الغارات هتحصل شنو يعني، لأن أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والمش النون هبت من البنوك وبنك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروض يعني التي انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وبنك السودان وكلها كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجماع كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن للعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان السوق كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهوا في خزينة يعني خزينة عين أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني، كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف، والبنك الصوب يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من التزامات عليه عبيل الأصول ووزيع كمرابحات ومشاركات كلها وده وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه وزيع بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف يعني. أنا بتأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة، وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريق إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد، لأن أصلا أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار أن مثلا خلاص يعني هي بقيت الناس بيشتروا بقروش القروش المواطن ذاته المسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني، بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه القروش السودانية القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
3: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
4: وبعدين قرار مؤثر قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا اكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهايه نقص ما في انتاج ما في عائد، ما يتصرف في النهايه بيثبت السعر بشنو؟ بانك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بياتي من الاولاد الصعبه ويركز السعر. اذا كان مثلا في النهايه ما في عملات مرور عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحدث في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعقيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني. هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده، وفي النهاية هذا مخطط معروف الأزل بيعالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني. يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسموه، هذا المخطط حابوا ناس يفهم كده، الشعب السوداني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة، المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني. الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني، سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور، تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حصل شنو يعني. نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد، ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحرب دي مستمره ما في استقرار، وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام حيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهايه، وده خراب الحاصل. هم قصدين الكلام ده يعني انه ما في انتاج، ما يسيل كل ما اقدر اقول يعني.
3: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة، واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تقصي الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وإندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع حقوق الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغطي الحقائق هي ما حتكون بديل لبعثة تغطي الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغطي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة، سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيب من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيب الحرب، ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيب الحرب، ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، واشكركم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: الكرة الطوارئ مكدادة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة، ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر إلى احتياجاتها الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب، وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال، ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة، وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: يعني احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جيد، لكن أنت كل ما ماشي غرب كده ده الوضع أحسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن العيش ونحن على مشارب إننا ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يقول الشوال بتاع العيش ب 260 الآن، 260 شوال عيش الدخول، والشوال العيش الماريك ب 180 للأسعار يوم الأحد الفات، ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحياة الثانية الويكة الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكابون، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا أخي في صعوبة كده، بالإضافة لذلك في انخفاض في سعر الأسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في أسعار، وما انخفاض كبير كده، لكن خلاص يعني عنده فترة بتاعت أسبوعين. البهيمة اللي كانت ب 1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم، اليوم بتتباع ب 1100 ألف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما فيه، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي، نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي، الوضع يعني ما طبيعي. الآن جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300 الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100 ألف، ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
7: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الزراعة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة، يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في ولاد غرب دارفور.
4: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
8: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس، أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي، يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين أن ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا، يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رغابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن والتكاتك، وليه بالليل، وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطن والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس اللي أصلا اللي يقول المواطن والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشها في شركات بتدي مواطن والتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطن والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارك كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني. كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش و حاجه بقولها الايس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخولها يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى الـ ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مرايق في مرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. يعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض. لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون الليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت

0: بس ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
1: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة. يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح لـ3 الصباح؟ ليش نو أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس. يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير، كده يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا. يفتشوا ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق في الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية. دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت وكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم. دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشي وقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده. دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. أيضا في لازم يكون

0: في الرقابة على الصيدليات. يعني في حبوب الآن في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول أنا داير الفئران، داير حبوب كده، داير حبوب كده. الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لآخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضه نرجو من المواطنين أي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لأخونا عبد الله نصرون، هو من أولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الأهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الأجهزة الأمنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، أحد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرمة بالولاية الشمالية. المستمعين الأعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الأول من حلقتنا، على أن نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهول سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاني البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس، بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والاكتوبوا بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار، أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر المحجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
5: اليوم 14 2026 شبه حريق محدود في وسط النخيل وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
4: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادت يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
6: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب إنك يعني إنك تلقى أو تحدد فلان الحرق إلا إذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا أخواننا والله نحن السبب، أنا والله كنت شغال نظافة وقامت النار، أنا وده قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدروا والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
7: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت، يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا، يعني في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه. يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل، وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
4: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخذ حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. اي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لاكسجين، لازم يكون في اكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيله بتاعه اشتعال يعني سيجاره كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين هو بيكون يا قش او جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال، والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات، والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان. وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان، يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجلة عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان، والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تكون بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والناس تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقيفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
4: يعني هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
3: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة 6 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض، وتحالف تأسيس يعلن عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم بمسيرة على النهود. مقتل وإصابة عشرات النازحين في هجوم بطائرة مسيرة بالنيل الأزرق، ومقتل 11 شخصا في مواجهات مسلحة بمدينة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. الجيش يعلن صد هجوم على أم درفاء في القطاع الشرقي بالنيل الأزرق، ومقتل 4 أشخاص في انفجار لغم ببابونوسا. مجلس الأمن يعتمد نظام العقوبات على السودان لمدة شهرين، وتحالف المزارعين يحذر من تعثر الموسم الزراعي الصيفي في مشروع الجزيرة والمناقل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق عن مقتل 30 من المدنيين صباح اليوم الجمعة في هجوم شنته قوات الدعم السري بالمسيرات على منطقة أبو شندي بمحافظة ود الماحي بالقرب من القرية 6، وأعلن مواطنون عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال يوم الجمعة في هجوم بمسير على معسكر للنازحين في منطقة أبو شندي في القرية 6 بمحلية ود الماحي بالنيل الأزرق. وقال مواطنون إن النازحين فروا من محلية جيسان إلى منطقة أبو شندي طلبا للأمان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: طبعا ده نازحين جو من قرية من محلية جيسان، جميع محلية جيسان لما تجي ليه أمير دل جميع محلية جيسان كله، والنادي المطلبين الأرزاق على جسمتهم وزروبة ملكاب حسب الحرب الموجود جام مسيرة دق المواطن وأكثر مدررين ومعاد مدررين عامة.
0: وفي الدمازين أعلن مواطنون عن حركة نزوح ملحوظة من المدينة جراء الهجمات بطائرات مسيرة والهجمات البرية على مناطق عديدة، وأشاروا إلى أن حكومة الإقليم تطالب المواطنين بالبقاء في المدينة وعدم النزوح. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا:
2: والله يومي أنا أجي ألقلك في ناس جايبين الدفارات ناقلين عفش وماشين، والله ده تزول احتار، يعني كان مرقنا مشكلة، كان قعدنا مشكلة. نالله أسي الإعلام لافي في الدمازين إنه أقعدوا وما تسمعوا الشائعات، وده كله كلام فاضي وإحنا مسيطرين على الوضع.
0: قالت الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة في الدمازين إنها تمكنت من صد هجوم للدعم السري والحركة الشعبية بمنطقة مدرفاء بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. وأشارت الفرقة إلى تنفيذها عمليات عسكرية نوعية بمنطقة مدرفاة بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق، مشيدة بتلاحم المواطنين مع القوات المسلحة. قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أنه 12 مدنيا قتلوا وأصيب 8 آخرين بحسب المعلومات الأولية في مدينة النهود بولاية غرب كردفان في هجوم بطائرة مسيرة شنته القوات المسلحة يوم الخميس. وأوضح التحالف أن القصف جرى بطائرات بريكدار تركية الصنع، واستهدف الأحياء السكنية، واعتبر ما جرى جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة لهجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة نقلوا على إسرها لتلقي العلاج. وكشفت مصادر إن القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل السكنية وتدمير 6 سيارات وسط حالة من التوتر والأذى المادي الذي لاحق بالأحياء المستهدفة. قتل 11 شخصا في مواجهات مسلحة شهدتها مدينة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور مساء أمس إثر مشادات بين قوى من الدعم السري وتاجر مواتر قبل أن تتطور الأحداث لاشتباكات مسلحة داخل المدينة. وقال مصدر محلي في عد الفرسان لراديو دبنج أن الحادث بدأ بخلاف على موتر مسروق، ما أدى لإطلاق تاجر مواتر النار على ضابط في الدعم السري وجندي بعد مطالبتهم باستلام الموتر المسروق من التاجر ومحاولة اقتياده إلى قسم الشرطة، فيما أطلق فرد آخر من القوة النار على التاجر وأرداه قتيلا، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات مسلحة داخل المدينة خلال ساعات الليل ارتفعت حصيلتها إلى 11 قتيلا. لقي 4 نازحين جنوبيون مصرعهم يوم الأربعاء 20 فجار لغم بمدينة بابونوس بولاية غرب كردفان، لترتفع حصيلة ضحايا الألغام بالمدينة إلى نحو 35 قتيلا، إلى جانب تعرض أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وبالغون لبتر الأطراف، فضلا عن نفوق نحو 70 بقرة جراء انفجار الألغام. وكشفت المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية ويدا عبد الرحمن صالح في تصريح لراديو دبنج أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا مصرعهم أول أمس قدموا إلى بابونوسا بغرض الاستقرار فيها بعد سماعهم بوصول مساعدات إغاثية وتوجهوا إلى مقر الفرقة للحصول على أسرة قبل أن ينفجر بهم لغم أودى بحياتهم على الفور. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يتعرض 4 أشخاص للموت من اللاجئين الجنوبيين، لأنهم جو ودارين استغروا في مدينة بابونوسا، خاصة لما سمعوا إنه في إغاثات وصلت، فللأسف مشوا الفرقة على حس إنهم ما يشيلوا لهم سراير وكده، فانفجر فيهم لغم قتل في لحظته 4 أشخاص. المخاطر عالية شديد والله في مدينة بابونوسا، عالية شديد، فمحتاجة لشغل كبير شديد جدا وتدخلات كبيرة شديد جدا.
0: اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس مشروع قرار أمريكي لتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين حتى ديسمبر المقبل، كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 15/91 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة شهر واحد الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر، والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. وكان المندوب الأمريكي قد اقترح التمديد الفني بعد أسابيع من المفاوضات حول مسودة سابقة. وأضافت رئيسة الجلسة في هذا الخصوص:
4: نتيجة التصويت كالتالي: حصل مشروع القرار على 15 صوتا مؤيدا، اعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2830 لعام 2026.
0: رحبت البعثة الدائمة لدي الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن أمس التمديد التقني للتدابير المفروضة بموجب القرار 15/91 للمرة الثانية والإبقاء عليها في نطاقها الجغرافي ومضمونة لمدة 60 يوما. وقالت إن الإشكالية التي واجهت نظام 15/91 طوال الفترة الماضية لا تكمن في ضيق نطاقه الجغرافي، وإنما في غياب الإرادة اللازمة لإنفاذه. وأوضحت إن حظر السلاح الشامل يؤثر على الحصول على التصريح والترخيص المسبق لجميع صادرات الأسلحة وأنواع المعدات والسلع العسكرية ذات الاستخدام المزدوج. أعلن مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أن قرار مجلس الأمن لتمديد نظام العقوبات لمدة شهرين يهدف إلى إتاحة مساحة للجهود الدبلوماسية والمبادرات الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، تمهيدا لانتقال موثوق نحو حكومة مدنية. كما شدد على التزام واشنطن بتعزيز حظر الأسلحة لحماية المدنيين ومواجهة خطر الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، مؤكدا ضرورة وقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة وعدم استخدام أراضي دول الجوار كمنصات لتأجيج الصراع، ومشيرا إلى دعوة الرئيس ترامب للإنهاء الفوري للعنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. تعاني النساء الحوامل والمرضعات والأطفال بمنطقة أبو حمرة بجنوب دارفور من أوضاع صحية حرجة جراء الانعدام التام للمراكز الصحية والقابلات المؤهلات. وقالت سمية موسى عضو غرفة الطوارئ النسوية بالمنطقة لراديو دبنج أن النساء يعتمدن على قابلات تقليديات مما يعرضهن لمضاعفات خطيرة كالنزيف الحاد الذي يهدد حياتهن بالتزامن مع انتشار الالتهابات والإسهالات المائية بالمنطقة. ورغم التراجع الملحوظ في ظاهرة ختان الإناث، ناشدت غرف الطوارئ النسوية المنظمات والخيريين بالتدخل العاجل لإنشاء مركز صحي وتوفير سلال صحية وبرامج توعوية لحماية الأمهات والأطفال. ناشدت وزيرة التعليم والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور الدكتورة توحيد عبد الرحمن السلطات التشادية الإسراع في إصدار الموافقة المكتوبة التي تتيح للطلاب السودانيين الموجودين في شرق تشاد الجلوس للامتحانات. وقال التوحيد أن عدم استكمال الإجراءات لا يعود إلى تقصير من جانبها، وإنما إلى عدم استلام الموافقة المكتوبة من السلطات التشهادية. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من فشل زريع يواجه الموسم الزراعي الصيفي الحالي نتيجة تأخر عمليات التحضير وتطهير القنوات والنقص الحاد في انسياب مياه الري، مما أدى إلى تعرض المساحات المزروعة لعطش شديد يهدد بخروجها من دائرة الإنتاج وتفاقم الفجوة الغذائية. وأوضح البيان أن الارتفاع الباهظ في أسعار المدخلات الزراعية وتعقيد إجراءات التمويل من قبل البنك الزراعي إلى جانب انتشار الزراعة الموازية أثقل كاهل المزارعين بالديون والخسائر. أفلحت لجنة السلام والتنمية المحلية في محلية لقاو بغرب كردفان من احتواء خلافات كانت مرشحة للتصعيد، وقادت جلسات مصالحة خارج نطاق المحاكم انتهت إلى تسويات حظيت برضا الأطراف المعنية. وقال أحمد توم الناشط في قضايا بناء السلام والأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا إنه لجنة السلام والتنمية عقدت خلال الأيام الماضية لقاءات ضمنت أطراف النزاع توجد بنجاح جهود المصالحة وطي الخلاف يوم الخميس. وأشار إلى أن مبادرة كردفان للسلام والتنمية نفذت أنشطة شملت تنظيم مؤتمر السلام وتشكيل لجنة للمصالحة. أدى تقلب سعر صرف الدولار في السودان إلى تفاقم أزمة الأدوية في ظل اعتماد الأدوية المستوردة والمصنعة محليا على مدخلات إنتاج مرتبطة بالعملة الصعبة، مما ينعكس على أسعارها وتوفرها في الأسواق. وقال أحد مستوردي الأدوية لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على المنتجات المحلية نتيجة اعتماد قطاعات الإنتاج على مدخلات يتم استيرادها وتسعيرها بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن عدم مواكبة أسعار الأدوية للارتفاع في سعر العملة الأجنبية يضع الشركات المستوردة والموزعة أمام خسائر كبيرة ويحد من قدرتها على الاستمرار في الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: والمشكلة الكبيرة جدا جدا أي اختفاء أو أي ندرة عن طريق السبلاير المنتظمين والمسجلين والقانونيين بتاعين الدواء طوال بيعمل لك تجارة موازية اللي هو الموضوع بتاع التهريب، والتهريب ده طبعا دار له صفحة براه، التهريب فيه مشاكل بتاعته انه بيحصل فيه ضغط على العملة.
0: من جانبه حذر أمين مكي من المجلس القومي للأدوية والسموم من أن استمرار الأزمة دون توفير التمويل اللازم لاستيراد الأدوية قد يؤدي إلى تداعيات صحية وإنسانية واسعة في ظل اعتماد السوق على الاستيراد المباشر أو على المواد الخام المستوردة للتصنيع المحلي. وشدد على أهمية توفير المبالغ اللازمة لاستيراد الأدوية محذرا من تأثير نقص النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فللأسف في كل الزيادات اللي هتحصل لي مع كل زيادة في سعر الصرف هتزيد كل أسعار السلع بما فيها الأدوية، وفي حال أنه الحكومة ما قدرت توفر المبالغ للاستيراد بسعر مناسب بالنسبة للمواطنين، الموضوع ده حيتأزموا منه جدا وحيسبب مشاكل وكارثة أكبر من الكارثة بتاعت الحرب دي.
0: دشنت حركة جيش تحرير السودان حملة إعلامية للكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وقالت إن سوء التغذية من المرحلة الثالثة والخطيرة يفتك بالأطفال دون سن العاشرة. ودعت الحركة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي إلى التدخل العاجل والفوري لإيصال المساعدات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن تجار الذرة عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة بالقضارف يوم الخميس، ووفقا لإدارة المحاصيل فقد بلغ سعر جوال الفتريدة 950 ألف جنيه بدلا من 770 ألف جنيه، بينما ارتفع جوال الدبر من 750 ألف إلى 880 ألف جنيه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقة الاختفاء القسري التي قدمناها الأسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
2: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بيبدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كان الدول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديدا على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلا فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسريا، سواء كان مثلا نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى أو حتى أبعد من كده، مثلا فكروا في أنه مثلا يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلا لأوروبا ولا غيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في أنهم مرسل يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الإتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات اللي بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضو حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة، عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
1: شكرا جزيلا مستمعنا. ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام تقينا وفي إطار عكس تجارب مرازة حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى علاقته بأسرته الصغيرة زوجته باعتبار أنه مفقود بعض القوانين بالغياب لمدة سنة وعدم معرفة مصيره، ممكن يرتب عليها عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعيه، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
3: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أمدرمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
3: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبهة يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه بعض الملاحظات باعتبار أنه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، لدقات إنه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن أو تكامل الجهود والهويات. بيظل تجربة لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود أولا بين المجتمع المدني بين الجهات

0: الحركات اللي بتتم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار أنها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني. وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض أنه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة إنها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في إنها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار إنه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع إليها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي وإنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيشها آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويها. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في أنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء القسري في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع اللي فرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان، إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر

0: الإجابة، عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمامه المستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسر المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم انتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: من المعسكرات
1: تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا.
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
4: سامعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من داخل المعسكرات. في الحلقة دي بنسلط الضوء من خلاله على واحدة من مآسي الحرب الدائرة في البلاد لأكثر من 3 سنوات. وطبعا أنتوا عارفين أنه عدد كبير جدا من المواطنين نزحوا من دارفور من 5 ولايات واستغروا في معسكرات بشرق جاد. وفي كل مرة يعقد فيها امتحان الشهادة السودانية بتبرز تحديات ومعوقات بتواجه آلاف الطلاب في شرق جاد. الشاهد أنه قبل 10 شهور تم اختار الطلاب أنهم حيجلسوا للامتحانات، ولكن مضت 10 شهور والطلاب في حيرة، هم ومعلميهم وأولياء أمورهم. مرحب بكم، نحييكم من داخل معسكر دقي بشرق جاد، ونحاول نتعرف على حجم المعاناة اللي بيعيش الطلاب وأولياء أمورهم ومعلميهم. في البداية معانا طالبة، مرحب بك، احكي لنا الحاصل شنو؟
5: وزارة التربية والتعليم، نحن طلاب شهادة سودانية في لاجئي في معسكر هاي في دولة تشاد، في معسكر تشاد للاجئين. نحن هسي عندنا قريبا سنة وحاجة قاعدين نقرأ، وتقول هسي الناس تقول لنا امتحان ما فيه وحاجة بالشكل ده. نحن عندنا فترة كتير كان عايشين في المعاناة وشنو مع الحرب، هسي طلعنا جينا الحمد لله هنا في تشاد، استقبلونا باحسن استقبال، فتح لنا المدارس انه قاعدين ندرسه. لكن هسي بيقولوا لنا امتحان ما فيه، قام بخطموا لنا معنويات وهذا بالشكل ده. يمكن تراو على مشاعرنا ده، وأنحنا حس والله عايشين في حالة نفسية كده ما يعفوزات، يجب علينا أن نمتحن امتحان.
4: ودي وليت أمر لعدد من الطلاب. مرحب بك أستاذة،
6: كيفكم؟ كويسين الحمد لله. لطلاب جميع الطلاب الشهادة السودانية، أي والله أنا ولد أمر لطالبة، ولد أمر لأخواتي 2 توأم. يعني نحن والله انتظرنا الامتحانات دي كتير، يعني كلاجئين في معسكر دبي. يعني أنا عندي يعني ممكن أقول تحديات كبيرة، من تحديات يعني أخواتي التوأم اللي جبتهم من الطينة، هم ما عسكرت لهم يعني جاي من بعيد شديد، جبتهم عشان يمتحنوا الشهادة السودانية هنا معانا في أغلم والدايبة جاي في معسكر دقي. يعني طيلة الفترة دي هم يعني قاعدين معي هنا في المعسكر، فتتحدي كبير شديد من فترة شهر 9 لحد تاريخ اليوم، يعني شهر 9 الجاي، يعني بيعملوا حكاية ماشى سنة كاملة. انتظرنا الامتحانات دي كثير والله، وحتى يعني نفسيتهم شوية كده اتدمرت. تشوف بعض الطلبة دير يعني بيقو لا بيقروا، بيقول لك يا أخي الامتحانات دي ما عرفت جبتين، لما الكتب خدتها تاني يرجعوا يجتهدوا، تاني يرجعوا يخلوا. يعني المدرسة دي يوم بيمشوا، يوم بيمشوا عشان ما ينسوا القاعدين يقروا، عشان ما ينقطوا. أنا أحس إنه منهم أمل إنه الليلة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، بكرة يجيبوا لنا جدول حق الامتحانات، ومنتظرين والله. ويعني أخواتي الاثنين دل طبعاً أمي قاعدة هناك في تولم، يعني أخواتي الاثنين دل أمي تضرب كلها مرة تسأل إنتوا لسه ما جابوا لكم الجدول، امتحاناتكم دي لسه أهما تجون راجعين. يعني الحاجة جرت شديد والله، حتى يعني هم بيقولوا حسي لحد بعد الخريف ده يعني كم ما لقينا امتحاننا احنا بنرجع خلاص، يعني يأسوا. وبالتالي برضه يعني زولا جات من بعيد شديد، يعني احنا جينا من الخرطوم من درمان، جات من بعيد شديد، يعني كان بتقري في مدارس دكتور ابو زر الكودة، هسي جبتها هنا في معسكر خاطة. يعني تقول الله الحرب دي يعني احنا اثرت فينا كتير، جينا يعني قعدنا في مركز بتاع لجوء وبرضو أمل نقول بكرة نمتحن الليلة نمتحن ما نلقى طريقة إن نمتحن وشوف لنا حلل بعد الخريف ده خلينا نطلع من المعسكر إن شاء الله كان نرجع الخرطوم. فيعني أنا بقول لسه الوضع ما آمن الشارع كعب نحن والله ما باقي اللي يفكوا يعني أنت زلوا اللي كانوا قاعدين وهم بينتظروا للامتحان فبيحننوا عليه وبمشي المدرسة بيحاول يجتمع يعني حتى بنحاول نوريهم يعني أنا برضو قاعدة في المجلس التربوي حق طلاب الشهادة السودانية بنمشي المدرسة مرة بندعمهم نقول لهم انتوا خليكم قاعدين الشباب برضو بقول يا جماعة احنا نمشي وين نعمل شنو نرجع نمتحن وين نجري نمشي ناس تمشي ليبيا نمشي يعني الشباب برضو عندهم فكرة لا نقول لهم انتوا الزمن ده كله قاعدتوا انتصرتوا الامتحانات دي ما تمشوا انتظروا صبروا الكثير وباقي القليل نقول لهم كده يعني قالنا صبروا سيارت لو أمكنتم إلى كل من له سلطة في له يد هنا في مركز لجوء معسكر دقي في تشات يعني كل من له يد بناشد وبهات يعني كأنا أم للطلاب ومتحنين وبقول يا جماعة يلا همه لك الله يجيبوا يدكم معانا يجيبوا معانا جيبوا امتحانات للعيال ده خليهم يمتحنوا حتى لو سمعوا بس حاجة يعني كده من السودان يقولوا ده نتيجتهم ده تصهر بقول لك لا احنا خلاص معنا تمام عندنا امتحانات فياريت تشدوا حيلكم معانا وتساندونا وتجيبوا معانا وتجيبوا لهم الامتحانات دي وترفعوا لهم من معنوياتهم شوية انه الواحد حتى لو خلق الحاجة اللي هو عايزة في المحل اللي قاعد فيه مهما كان المحل شين لو قعد شجرة بيقعد فيه لكن لو ما بيلقى الحاجة اللي هو عايزة ما بيتمسك انه يقعد في الحتة دي يعني بقول لك احنا نمشي بس دي كلمتهم دي قلت اخر حاجة يقول لك نمشي بس ما في طريقة تانية نحاول نصبر فيه نقول الخريف الطريق مقفول كده انتوا يجتهدوا معانا شوية وقفوا معانا شوية ويجيبوا لهم الامتحان عليك الله.
4: ومعانا طالب اخر برضو بيحكي شعورهم وهم في انتظار الامتحانات.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة أنا دار أتكلم عن موضوع امتحانات الشهادة السودانية وأنا واحد من طلاب الشهادة السودانية يعني دارس أحكي لكم عن معاناتنا والشعور الحاسين به اتجاه إنه نحن منتظرين الامتحان. تمام نحن بدأنا الدراسة من شهر 9 للآن نحن منتظرين الموضوع الامتحانات يعني كل مرة بيحدد لنا وقت فبيقوم بيلغوا الوقت ده بيحدد وقت لقدام يعني عملوا الكلام ده لمدة 3-4 مرات وده سبب من أسباب إنه الناس تيأس. تمام بس في جزء كبير من الطلاب يأسوا وأنا من ضمنهم صراحة كده يعني ما بقول لكم لا أنا ما من ضمنهم كده أنا يعني من ضمن الناس اللي يأسوا من ضمن يعني يأست فترة وشجعت فترة ويعني الأوضاع بتاعتي متقلبة فلسه حاليا لأنه نحن أصلا ما شايفين ضوء يعني ناس كبيرة قامت مشت شافت أشغالها في الناس رجعوا حاولوا إنه يشوفوا مواضيع أخرى في الجمال مرقوا عشان يشوفوا مستقبلهم ذاته عشان الكلام دي نحن منتظرين لمدة سنة كاملة نحن ما في أي تقدم ما في أي ضوء بدون ضوء والضوء بيخفت. تمام يعني ما بدون ثبات كده في مكان واحد تمام وما بدون إقرار في مكان واحد يعني نحن منتظرين دائما إنه يدونا ضوء. السيد نحن للآن ما عندنا أي ضوء ما عندنا أي إشارة ما عندنا هدف كده في النهاية يورونا ليه عشان نحن نقوم نقرأ عشانه عشان أسي كده حاليا في جماعة كتار طلاب كمية خلوا القراية جزء بسيط بس قاعدين نراجع ونحن ذاتنا أسي في المدرسة عددنا من كم 60 نفر يعني أسي بقينا 15 نفر 16 نفر يعني عدد قليل شديد. تمام وبنحاول انه نجتهد نحن بقدر الامكان لكن برضو نحن محتاجين منكم انكم تضولينا طريقنا لانه ويئسنا فعلا ونحن هسي ظننا بيكم عالي ما تخيبوا ظننا ان شاء الله نحن قاعدين منتظرينكم يا جماعة بأخبار جديدة أهداف جديدة تمام ومنتظرين الامتحان ان شاء الله عن طريق كدينكم انتم شكرا لانه بلدنا منتجانا بهناك وانتم عارفين الحاصل علينا وعارفين الحاصل كله فشكرا لكم
4: وبنلتقي الأستاذة أنوار علي جمعة الرئيسة التنسيقية المرأة بالمعسكر وهي وليت أمر برضو في ذات الحين
8: طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الاسم أنوار علي جمعة رئيسة المرأة بالمعسكر هنا شاكرة ومقدرة لكل الجهات المسؤولة عن التعليم وخاصة حكومة التشات ودائما كان ناشط بوزارة التربية والتعليم بالسودان وزي ما قالوا حكسير يناشدهم بأنه الطلاب لم زي ما قال يتوقفون على الامتحان وحاليا هم زي ما قال في حالة قلق وزي ما قال يئسوا لأنه الليلة وبكرة وما في أي خبر عن التعليم إحنا بس دارين نعرف بأنه الامتحان قائم على ذاته ولا ما قائم لو زي ما قال فرد يعني زي ما إحنا نعرف زي ما قال كلاجين موجودين في المعسكر في المعسكرات وزي ما قال أنا كأم تلميذة بأنه ممتحنة أنا زي ما قال ساية في درب التعليم وحقيقة هسه الأطفال الطلبة زي ما قال واقفين وقاعدين وقائمين وزي ما قال لين يعرفوا إنه الامتحان بس 200 يعني شاكر ومقدر وزي ما قال نشكر كل الجهات التي زي ما قال يساعدونا الطلاب لمس في الامتحانات وزي ما قال إحنا بس حارسين النتيجة والقرار النهائي وشكرا جزيلا
4: ده جانب من معاناة أبنائنا وبناتنا في الشرق تشاد ومن داخل معسكر دقي في الحلقة الجاية هنكشف المزيد والمثير بخصوص تأخر امتحانات الشهادة السودانية عن الطلاب الموجودين في شرق تشاد لمن نلقاكم في حلقة قادمة في برنامج من المعسكرات لكم عاطر التحايا وإلى
9: من المعسكرات
0: من المعسكرات
1: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى
0: نظرة حول الحياة في المعسكر
2: في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
3: كلمة سيدة فانتا فونا
0: أمانيهم أحلامهم من المعسكرات

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة التقصي الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكده. بعد ذلك فيما يلي المجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع هو الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة وتكون في محاسبة وضمان عدم الإفلات من العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان وإنما خطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار، والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب وبيضمن المحاسبة وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في أنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المدخرين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذا الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضو تم التجديد للخبير المعين وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق هي ما حتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية ومن ضمنها بعثة تغطي الحقائق في كل ما تصلوا من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا والعمل مع مع بعض في إنه يضمنوا لهم العدالة، سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة، بحيث إنه ما يتعرضوا لأي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الأجنبية يجب أن تغيف من كل الجهات الداعمة للحرب، ويجب أن تغيف الحرب ونضمن حق الحياة لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتغيف الحرب، ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة. إضافيا أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب التحية.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة إنما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها بتخزن وكلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات حتحصل شنو يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والجلوش النون هيبت من البنوك وملك السودان مش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق انه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه الجلوش يعني السودان انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعافت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس اللي أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذاتها بين الكتلة النقدية دي ما هي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجهه في في في في في في في في خزينة نار خزينة عنوان أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من التزامات عليه عبيل الأصول ووزعها كمرابحات وشاركات كلها بيعتبروا ده وظيفة البنك يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا وقت الكريبة وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل وما كان طريقة إنه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلا هو هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار المسألة خلاص يعني هي بقيت الناس بيشتروا بقروش بقروش المواطن ذاته المسروقة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعا حصل التغيير لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني بعض المناطق وغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين غرار استبدال سعر الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف في النهاية بيثبت السعر بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو هو اللي بيأتي بالأولاد الصعبة ويركز السعر إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتل في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطبة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بيغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يعني يفكوا السودان ده يخلوا دولات متناحرة قسموه ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب الثاني يفهم الكلام ده فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين الحظر شنو يعني نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجات ده كله ما بينتهي إلا البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحرب مستمره ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهايه وده خراب الحاصل هم قصدين الكلام ده يعني انه ما في انتاج هاي ترى ما يسهل فكل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة. واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به، وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وزادت الأمية من الشعب حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة وأصبح عندنا نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين المحمل فكر ورأي، ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات، هم اللي كانوا والمعلمات. أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني، وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز للمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية ثم المدرسة الوسطى ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضل في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، ألغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان، الفقراء والأغنياء عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضلوا في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث

ولذلك المعلمين فكروا في انه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65 66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب، وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا ويصير كان المدير عام المعارف، وبعدين كان المدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرل. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرل كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوك كيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يقضعوا الشعب السوداني ما يتمرد ما يطالب بالاستقلال وكده ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية، دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مهندس خرطومة الجديدة، وكان بيسمى مهندسة شورى لأنه شارك متور المسألة دي، مهندسة الخرطومة الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك، فكنا نادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في يبدأ من اللغة الإنجليزية تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية مع التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية، وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكل لذلك عايزين نعرب التعليم بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم كانوا ضد هذه المسائل بقوموها بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي ترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات الرياضيات تتعامل كيف

بالعربي، فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا إنهم يتحولوا فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى إنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، وما تكرار لتاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بورسودان رئيس شعبة العلوم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول لي Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول لي Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا أدرس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأريثماتيكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أنه التعليم كان شكلي ولم يكن أساسا لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاثي ثم المجلس الأعلى للنقابات كان اتحاد المعلمين جزء منها، واشتغل في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أن التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه، وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الأستان التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما حقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي ومن الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشوا الشارع لأنهم فشلوا، وأطفال يمشوا الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخلوا إذا كان بيدخلوا 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي أنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40% أو 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة ويكون عنق الزجاج التي تصفي عملية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، احنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ يقوم بالعمليات العقلية، الجسم يحمل العقل والروح، وهو اللي يقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين، العقل والجسم بكل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان تخلي هو إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود.
المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من أن احنا بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها وفي خارجها، سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية، بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى، المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التعلم بحل المشاكل، ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا نأخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياته طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رأاه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رأاه، ويقدم مقترحات حول ما رأاه نفسه، وهكذا. النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ هو اللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا بنخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة، يعني أنك أنت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، أنت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصاية وكارب وشه وعامل نفسه حازم يدق الترابيزة يدق الصبورة يدق الولد يشتمه يقول أنت ساقط أنت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني
معنويا وإلى آخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقة وتقدير بالنسبة للتلاميذ، ويقتدي بالتلاميذ زي جزء من التربية أيضا، زي ما أشوف أبوه راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بيربيه في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كليات التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه هسه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي وفرض عين على أي حكومة ولا أي نظام أنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في أنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا من إمكانيات الدولة اجتماعياً واقتصادياً ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولاً وأخيراً. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي من غيره. ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوته يومي، تخيل حيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه؟ إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده حيتعلموا كيف، حيدفع إيجار البيت كيف، حيمشي بالمواصلات كيف، حياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة حيكون كيف بالنسبة له هو بفكر في ده، تخيل حيعلم التلاميذ شنو؟ كل المشاكل اللي عنده حينقول للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأن المزارة تنتهد وموف عليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف حيديك تعليم متخلف، حيديك أمه متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان أنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة، ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأنه إذا كان ما هو اللي بيأخذ أعلى مرتب في الدولة يبقى كيفه يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي ويقول مرتبه لا يكفي ثمن مبات غاز، فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. أنا ربيتك يا أخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الآخر يا أخي تديني ما لا يقيم الأود. أنا أعلم الناس كلهم، أولادي ما أقدر أعلمه ودون المدرسة. وذلك المعلم يكون عنده أعلى الدخول، يعني إذا ما كان مع الدخول الأعلى يكون هو الأعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعه كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني، لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني.
المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصحح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11 12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغال 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم بيشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاعت تسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم تتوفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. تتوفر له أنه هو سؤال ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل للتلاميذ. الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه. يعني بيكتسبه ما حقه. التلاتة، المعلم تعطى له عطلة عطلة وتدفع له التذاكر مجانية لأي مكان في العالم. يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، يشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، يشوف الطريقة الجديد في المدارس، يشوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة. لما يمشي الأجازة ما بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت ويدي مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترام الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني هنا ماشي الفصل بعين ليش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه. وتمام الجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هلجأ للدروس الخصوصية.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان.
0: طيب مستمعنا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميد أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
2: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديبات الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب، بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة، قدرنا نستخلص سيرامات، السيرام الحديث اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الاخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمع، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قاعدين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زي ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية، فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
2: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحثي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي سمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج في امس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت سمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي أنا مستورد من برا نفس فولنا، طلع برا اتعلم فأضاف له مادة حافظة جاءتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك، نشوف الثمار العجبة دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحية، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبدة، والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة. لو بدأت أفسر
0: طيب
2: لك
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
2: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضي إلى قوانين. أنا لو ما بقيت مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي أناس، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر عملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة، إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي، بعد ذلك يقضى على رغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصل للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
0: ده بجررنا طوالي في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحتة بتاعت يعني صيغة الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
2: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجاتي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده على روحه براه وكده، قفلنا نحن برانا واتكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى بر الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا، للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
2: الحمد لله هسه اجتمعت، بالامس كنا عندنا اجتماع كل الاطباء والاعشابيين والطب التقليدي واصحاب الحجامه واصحاب الحرف الصغيره والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطلع النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعب، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو العوده الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله، وان شاء الله خطتنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل الخطه الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبيه، عندنا طبيب الامين العام كان الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحه والعافيه، كان بيقدم حلقات دوريه ونحن كنا نقدم في ايفنتات وبنعمل دورات تثقيفيه، وزي ما قلت لك عندنا مبادره اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا، فان شاء الله في حلقات الجايه لو ربنا مد لنا من الاجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
2: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها، وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمال مش الجنوب، الجنوب مش الشمال، ولقوا خيرات من السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براو إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة غذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة غذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فم زيادة التبرج نبذل، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو تهت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 40.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، ابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتحكي مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوت هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام بدايتي مع المزيكا، كهارت اسمع من الفترة اللي هي بتقال عليها بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يا مان، قال لي يا زول دي اتعملت او بتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله. وياه بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجد.
0: وشنو هو الرساله الاساسيه اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحه رساله واضحه يعني، لكن يعني السبب اللي بخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني ان دي حاجه انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، أو كلام ما قادر أقوله فبطلعه في شكل تراك أو مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الإحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكن نجاح التجارة والترندات.
0: تمام،
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده أكيد التراك حيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، يعني أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا على دبنجة، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساول لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنج راب جديد وحصري.

0: miles apart. I know that you're out there thinking of me as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبدأ الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: المايك للشباب.
1: قل لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة طوارئ مكدادة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة، ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، ياهول الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الدخول، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحياة الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبوم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود الوضع عموما كده. والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر الاسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيوله نقديه ما في، دي الاسباب الرئيسيه للحكايه دي. ضيف على ذلك الناس مركزه في المساله بتاعت المعاش اكثر، من موضوع البهائم والبقر والتفاصيل دي ده الشيء الحال، لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن، جوال السكر أصبح في 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا الشوار كان ب300، الليل أصبح 400، يعني زيادة بتاعت 100,000 ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت ب100، الآن أصبحت الكرتونة ب130,000، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
0: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في ولاية غرب دارفور.
2: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان الهداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميد أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
1: يا سلام يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديبات الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب، بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود ديلكا بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة، إيش قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قالين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زي ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية، فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخيبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحثي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج في امس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لاشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبه من برا. يعني انا سبحان الله في يوم من الايام مشيت بغاله لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مره. عندنا فول العلبه كانت ب 14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب 2000. لقيت شلت العلبه وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبه، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب 2000. يعني وجاي انا مستورد من بره نفس فولنا، طلع بره اتعلم فاضافوا له ماده حافظه جاتنا راجعه. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر ارجع لك افسر لك، نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره. لو بديت افصل
0: طيب
1: لك
0: مصطفى، الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكر إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يخضع لقوانين. أنا لو ما بديت مؤهل، انا بتاهل بعد ذاك محتاج لقانون يحكمني. انا مشيت عملت اداء خصم في المهنه الطبيه والصحيه تقريبا قبل 8 سنه، وبديت اعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابه، ففي خياب الرغابه بيحصل باسره. لكن لو في اخلاقيه المهنه حقيقه انه الزول بيشتغل بمهنه عاليه ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي انا سين. دي منتجات كثيره جدا محتاج انزلها، لكن مكبل ما بقدر اقدر اعملها لانه في حاجات كثيره ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابه انه يعني لما انا اودي مشروع، زمان في حاجه اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بانه بتبنوا المشاريع الصغيره زي دي. فاي زول لو بس انا الليله جدا اخلف تسالي، مفترض اجيب الدراسه بتاعتي انا دار اخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي. بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل ياسي السودان معروف، يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بيقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى إنه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحتة إنه الرغابة وتطوير المهنة.
0: ده بجررنا طوالي في إنه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحتة بتعد يعني صيغة الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة الى الطبيعة؟
1: انا شخصيا في مجالي ما واجهت اي مشكلة، لانه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجات كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دائما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية إنه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما احتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح براه وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالعشاب. وأنا عن طريق المركز قدمت برضو ورقة كبيرة جدا بشمل ياهو العودة إلى الطبيعة ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا أي مشكلة، وإن شاء الله خطتنا إنه ممكن لو في فرصة لحلقات جاية نقوم نسرد لكم كل القطة الجاية، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا، فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة؟ يعني
1: الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس، نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمالي مشى الجنوب والجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة غذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة غذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فم زيادة التبرج نبز، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في زمتك أو زمتها، وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتة. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك. ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة. نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. اردت تاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صار.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. وابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتعكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوة هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام، بدايتي مع المزيكا كهارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال على بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يا مان، قال لي يا زول دي بتعملته وبتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله وياهو. بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجد.
0: وشنو هو الرسالة الأساسية اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني انه دي حاجة انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة النجاح التجاري والترندات.
0: تمام،
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده، أكيد التراك هيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والمر به وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، يعني ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لرادو دبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساوي لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنجا راب جديد وحصري.

0: even when we're miles apart. I know that you're out there thinking of me, as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: افتح المايك للشباب.
1: قول لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة الطوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال خريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده ده الوضع احسن. بالنسبه للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقه انعكس انعكاس واضح. يعني الليله لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارف ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يا هو الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الضفر، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحاجات الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السله شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرياض البردي لكبم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر اسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيوله نقديه ما في، دي الاسباب الرئيسيه للحكايه دي. ضيف على ذلك الناس مركزه في المساله بتاعت المعاش اكتر،
0: من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي. ده الشيء الحال، لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفتره الجايه دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحله دي. يعني بالاضافه لذلك في ارتفاع بتاع اسعار السلع التموينيه الموجوده من سكر لدقيق لارز لشعيريه لمكرونه، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الان، جوال السكر اصبح ب 400 من يوم الاحد الفات القريب ده. الاحد الفات ده لسه عدر يوم بكره ما جدا، الشوار كان ب 300، الليل اصبح ب 400، يعني زياده بتاعت 100,000، ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجه الثانيه الكرتونه بتاعت الصابون كانت ب100، الآن أصبحت الكرتونة ب130,000، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بحصل شو.
5: الأوضاع المعيشية في بلاد غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية. يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل600,000، وكذلك أسعار الزرع ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد. برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير ان الوضع ماشي الى الأسوأ في بلاد غرب دارفور.
2: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي الصلاة. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي إلى الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونساء وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا ترو أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معنا مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي توتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: الحياة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن أو ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على أبشة. أبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك يعني ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج يعني حاجة مهزلة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هي هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ولايات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني سرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل معسكرات في عنف في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاك ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي حاشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك يعني يسمى السيد بيتا ماي وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة نحن ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة نحن استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال للنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشادين الموجودين في في في في, في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإقوى الأطباء والبروفيسرات الذين طلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البول والأقمي يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لكم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: اكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والغذاء ايضا، لانه حتى القذاء اللي ياتي من منظمات منظمات الاونه الانساني لم يكفي للسكان اللاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد وفي الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني، حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني، حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف يعني، ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات والمنظمات. حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا نسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن حقيقة نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني، في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرة اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين،
1: المشكلة في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل.
0: يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمان، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين، يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب؟ يعني أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا. يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر، يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحملون لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل للاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل، وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاذ آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا، يعني هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن احنا نعطيهم الأمل إن احنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إن بدأ أو بدأ من الأيام، وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص، وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في هذه
0: طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. انت ايه الرسالة اللي انت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب واي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم الأمل. يعني أملهم، نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم، من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالـ14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم
1: من
0: يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل. لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا، ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في
0: شكرا.
1: كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للناجين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنبا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغانم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس، بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
2: اليوم 14/20/26 شبه حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله، يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق، لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
1: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
3: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب يعني. يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب، انا والله كنت شغال نظافة وقامت النار، انا هدى قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدر، والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت ثاني كمان اتضرر يعني. طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله، يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها، وجزء اتحرقت، يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا، يعني في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت، وما في خسائر في البهائم.

0: يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل، وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
1: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء، لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل، وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك، وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق، وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق، وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافة لنا، وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها، هي مشكلة كبيرة جدا. ناخذ حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه، ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين هو بيكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بيكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال، والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات، والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان. وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان، يعني بس في مناطق كثيرة في العالم يكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان، والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تكون بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر، الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثله بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع، ضلع الوقود وضلع الأكسجين

0: ضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين تحت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لإتاحة لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
1: بعد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي ناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا يقدم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنغابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باهظة الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتران للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضا في هذه الحرب المرؤومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في جزء في هذه الحرب المجؤومة بيعانا للتعرض للتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات اللي حصلت كثيرة وعندنا في الحقل الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحقل الصحي وما بيسايبيه في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عندهم جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص وهون للوصمة أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لهم الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي دمرت حوالي 80% من المراكز والمشافي دي خارج من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات الطوعية خارج من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلع فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحاد. انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانى من سوء التغذية وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانى من سوء التغذية 45 ألف طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء الاستيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مأثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فلكل الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات الحلول الفورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناتهم في الحرب ونزوحهم من المنطقة وتكدسهم في دور يوا معسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاغتصاب، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه، وهذه الحلول التوعية. التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذن وكيف يعني يحافظن على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة قيصرية، يمكن يكون المشيمة تحيط فيه بالبلدين والزاد البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم، وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتال. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاغتصاب والمضاغيات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسها في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة، وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء في نيابية، وفي مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل جو صحي، ومتابعة تحديد النسل كل الرعاية لتصاعد الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجة، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم. نلتقيكم في حلقة جديدة، ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميدي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيرة جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
1: يا سلام يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها. في المجال بالتحديد وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديباد الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب. بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا، الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجنسس وقش الرمان وقش البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود ديلكا بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. إيش قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات. وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قالين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة. الطبيعة زي ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية. فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخيبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص أمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا أنه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. أنا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة أبو جبيهة في فترة إننا بحسي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الأشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول أخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان إنه الناس تصلها المنتج في أمس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه أو الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت، أنا بستغرب إنه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. اللي جيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي أنا مستورد من برا نفسي فولنا، طلع برا اتعلم فأضافه له مادة حافظة جاتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك نشوف الثمار العجبة دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحية، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبدة، والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة. لو بدأت أفسر
0: طيب
1: لك
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقدمه أحل، أنا بتأحل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت هذا خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إنه الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير. يعني في حاجات ما بيدي أنا أحسن، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بأنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جيت دار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يقضى على رغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج انه رغابه يوصلها للمرحله دي. فهسي في بدايه الامر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيره جدا جدا، والحصه زي ما بيقولوا اليومين ده حصه وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
0: ده بجرنا طوال في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتوا. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
1: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي كل حاجات دي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح براه وكده، قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى بر الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا، للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله هسه اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأعشابيين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطلع النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشأن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو العوده الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله، وان شاء الله خطتنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل الخطه الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبيه، عندنا طبيب الامين العام كان الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحه والعافيه، كان بيقدم حلقات دوريه ونحن كنا نقدم في ايفنتات وبنعمل دورات تثقيفيه، وزي ما قلت لك عندنا مبادره اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا، فان شاء الله في حلقات الجايه لو ربنا مد لنا من الاجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمال مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات من السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براو إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة غذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة غذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والأعشاب. الأعشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زياد التبرج لفظ، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش، هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتة، هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق، من ذكرياتك تنجو وين، وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر المشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004770.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتحكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع.
1: يو.
0: حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحبا.

0: اسمك يا هاشم رابر سوداني.
1: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
0: يلا أمام بدايتي مع المزيكا كهارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال عليها بعيدة دي كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه سمعته عجبته يعني. قال لي يا زول دي اتعملت او بتاع اشتراها يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله بتبقى حاجة كبيرة يا مان وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله وياهو. بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل يعني، تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ده هو بدأ الكارير الجد.
1: وشنو هو الرسالة الأساسية اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
0: لحد الآن ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب يعني انه دي حاجة انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
1: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
0: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة النجاح التجاري والترندات.
1: تمام،
0: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
1: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوعه حيكون شنو؟
0: والله لو طلب مني طلب زي ده أكيد التراك هيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده يعني، ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
0: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لعبد البنقا وشكرا للاستضافة الجميلة دي وشكرا عشان ساوي لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
1: وجميل الأغنيات على دبنجراب جديد وحصري.

0: we're miles apart. I know that you're out there thinking of me, as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: المايك للشباب.
1: قول لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر ربح المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: يعني احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودنبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غريب كده لا الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن العيش ونحن على مشارب اننا ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، ياهو الشوال بتاع العيش ب 260 الآن، 260 شوال عيش الدخل، والشوال العيش الماريك ب 180 للأسعار يوم الأحد الفات، ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحياة الثانية الويكة الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق، ما موجود الوضع عموما كده. والله يا أخي في صعوبة كده، بالإضافة لذلك في انخفاض في سعر الأسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في أسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فترة بتاعة أسبوعين، البهيمة اللي كانت ب 1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 ألف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما في، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر، من موضوع البهائم والبقر والتفاصيل دي ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي يعني. بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعيرية لمكرونة في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن. جوال السكر أصبح في 400 من يوم الأحد الفات القريب ده الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا الشوار كان ب 300 الليل أصبح 400 يعني زيادة بتاعت 100,000 ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت ب100 الآن أصبحت الكرتونة ب130,000 دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
0: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة. ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل600,000 وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000 الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46% وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي والسعر غير مستقر كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير ان الوضع ماشي الى الأسوأ في بلاد دارفور.
2: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دابنجا دابوا يم وصلني زراعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دابنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-80-40-470 راديو دابنجا معاك ومنك أولي.

0: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن؟
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروح أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من القذاء.
0: يعني المعاناة للجميع يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: الحناء الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات هو الإنسان بطبيعة حاله. هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة. هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي. الجانب الصحي رضيع جدا واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا. وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات. يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي. ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت يحتجزون في البيوت عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج يعني حاجة محزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات هو منظمة اللاجئين منظمة UN حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس. وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه. يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ويلات الحرب وجات ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده. أنا نزلت في عمق دار النازحين وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني سرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أقود في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل المعسكرات، في عنف، في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر
0: من أين
1: تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب، يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب،
0: يعني ناس نازحينهم أيضا كما يبدو، لاجئونهم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إيفاو في نيزازاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كالشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في في في في في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لكم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقية العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الـ الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الأكثر الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأونة الإنساني لم يكفي للسكان اللاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني، حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني حقيقة، دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيتبنوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات والمنظمات. حتى في الفترة بتاعة الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن
0: يعني
1: نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. ولحتى الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام بأن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد دول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي قاعد توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإخوة والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني
0: لا والدول الدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيح في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي يعني أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل
0: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني، حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين. إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشروب.
0: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: صحيح حقيقة. نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للنازحين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
0: يعني إحنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا؟ يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحمل دون لها الأحلام اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على القزاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج، المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاءت عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الـ الـ الـ الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل، إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ أو بدأ من الأيام، وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص، وإن شاء الله في الأيام القادمة بنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في النازحين يعني.
0: طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. انت ايه الرسالة اللي انت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب واي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم العمل. يعني عملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كال 14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا، ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنازحين. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات، إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية، ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي، يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم، عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب، ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح، وجو في فترات سابقة ومعروفين إن ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارج بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارج بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا للساعة 3 صباحا، يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك. وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات، لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، قالوا عشان اللي بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن والتكاتك، وليه بالليل، وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حيزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا، يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارج كرمة والبرقيق، وتخيل معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي، يعني كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعها في البلد ما معروف. لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق. الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط التعاطي خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان أهو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل إنك تحصل على البنجو. الآن المخدرات بقت أشكال وألوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي إيه وإيه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخول يعني توزيع سهل وسعره رخيص ومتوفر. فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان دار يجرب، ما زول مراهق بمرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة.

0: تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع، هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسمائهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده هسه يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ، والشرطات بعدك بترصد وتقبض، لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي، بالذات في أوساط المرأة، في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني، الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعد ذاك الشغل حينتقل لبقية كرمة. أيضا المنظمة برضه هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي، المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد، وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
0: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة، يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي، ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوموا من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس، يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير كده كده، يعني المنافس معروفة بتخش كيف، ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا، يفتشوا ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللي لابسين لبس الاستنفار، نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشارع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة، بالمسا البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح، أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء

0: مكسر، اي شيء حيطه او اي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصيه، مسؤوليه صاحب البيت، سواء قاعد في البلد او لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليل ما قاعد في البيت عنده ولد عمه ولد خالته واخوه هو المسؤول من البيت، فدارين شويه حزم من المحليه، وبرضه دايرين من اخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضيه دي ويملكوها للسلطات، ويمشوا يقعدوا مع اخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم امر محلي، بعدها يتنفذ الامر المحلي. الشيء الاخير في ظاهره كمان اسوء من المخدرات، اللي هي حبوب التسميم، حبوب تفتيح البشره، وما اعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا اخطر من المخدرات، لانه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لاثار مخيفه في القلب وفي الكلى وفي كل اعضاء الجسم. للاسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرم جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي اكبر موزعة للحبوب دي، يجب ان تراقب من قبل اخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لاخونا عبد الاله نصرون، انت من اولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البيت دي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابه على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشته، الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابه على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدليه يكون فيها بياع؟ صيدليه من شروط فتح الصيدليه ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضه من هنا نخاطب وزاره الصحه، يا وزاره الصحه في دنقله، راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادله ولا ما فيها صيادله. وبرضه نرجو من المواطنين، اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحه المخدرات في البرجيك. فنسال الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمه وشرطه مكافحه المخدرات وبقيه الاجهزه الامنيه، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، احد الشباب الناشطين في قضيه مكافحه المخدرات والحد من انتشارها في منطقه كرمه بالولايه الشماليه. المستمعين الاعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الاول من حلقتنا، على ان نواصل في اللقاء القادم مناقشه بقيه محاور قضيه المخدرات والحديث مع الجهات المختصه حول سبل الوقايه والعلاج ومواجهه هذه الظاهره. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معنا في كنداكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء والحوامل في الوقت الحالي؟
2: السلام عليكم. شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن وبلادنا في الوضع الراهن. تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء. خلال هذه الحرب الكارثية نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن. هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفتراً للرعاية الصحية الأولية وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابقة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المجرومة.
1: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات بتتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
2: في هذه الحرب المجرومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات والحصلت كثيرة. وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة يعني مرض الحق الصحي وما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية إما نزيف إما عنده جروح في المهبل إما جروح ذات التهاب لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جاءت المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكثر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا. المفروض يخضعوا لبروتوكول. البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة. أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا. يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية ده من ويلات هذه الحرب. في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية. في الحقل الصحي دمرت حوالي 180% من المراكز والمشافي دي خارج من الخدمة. أغلب الكوادر الصحية هاجرت. أغلب المنظمات التطوعية خارج من الخدمة. في حوالي 57 منظمة طلع. فجأت يعني عامة البلد المجاعة وارتفاع الحال. نيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176 ألف امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية. وكذلك في 850 ألف مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية. 45 ألف طفل ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل، عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى، وكان مضاعفات و الحاصلة اليونس والتغذية الحاصلة اليوم، وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
1: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من نقص حاد فيها، وده مأثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
2: فمع السيريز الكامل فبكل الحالات الصعبة جدا مرت بالنساء أثناء فترة الحرب، و يعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء، معاناتهم في الحرب ونزوحهم من منطقة لمنطقة، وتكدسهم في دور اللواء ومعسكرتنا السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
1: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاقتصاد، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
2: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما ينقذ. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات، وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها تكون في توعية، وكيف يتغذوا وكيف يعني يحافظوا على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من النساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. يعني أغلب الموت الحوامل من عدم الرعاية الصحية وجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة سرية، يمكن يكون المشي متحيط فيه بالبلدين والزاد البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم. وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القتالية. ثانيا داخل دور الإيوادة لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الاهتمام بتطعيم الأطفال والأمهات مع التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي اللي بتعرض للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسال لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرض للاختطاف والمضايقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز النزوح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المقاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية وب بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
1: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
2: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي استئساس البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب. يعني في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديل الصحة وإنشاء مراكز خاصة للأم والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في ظل الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل لكل الرعاية لتصاحب الإنجاب والطفولة. شكرا.
1: دكتورة أديبة إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجة، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
0: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميد أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
1: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديبات الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب، بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك درجات لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجنسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود ديلكا بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة، قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمع، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قاعدين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زيها ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية، فالحمد لله والله هسي في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخيبه منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. اللي انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحثي بنعمل فيها، لقينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت نسبة الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج، وفي امس الحوجة له وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت سمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب 14 ألف جنيه الكيلو، الفول عندنا كان ب 2000. اللي جيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب 2000. يعني وجاي انا مستورد من بره نفس فولنا، طلع بره اتعلم فاضاف له ماده حافظه جاتنا راجعه. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر ارجع لك افسر لك، نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره. لو بديت افصل
0: طيب
1: لك
0: مصطفى، الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكر إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة، إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يخضع لقوانين. أنا لو ما بديت مؤهل، انا بتاهل بعد ذاك محتاج لقانون يحكمني. انا مشيت عملت اداء خصم في المهنه الطبيه والصحيه تقريبا قبل 8 سنه، وبديت اعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابه، ففي خياب الرغابه بيحصل باسره. لكن لو في اخلاقيه المهنه حقيقه انه الزول بيشتغل بمهنه عاليه ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي ناس، دي منتجات كثيره جدا محتاج انزلها، لكن مكبل ما بقدر اقدر اعملها لانه في حاجات كثيره ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابه، انه يعني لما انا اودي مشروع، زمان في حاجه اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بانه بتبنوا المشاريع الصغيره زي دي. فاي زول لو بس انا الليله جدا اخلف تسالي، مفترض اجيب الدراسه بتاعتي انا دار اخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي. بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر، قبل ياسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بيقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
0: ده بجررنا طوالي في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحتة بتاعت يعني يعني صيغة الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتوا. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
1: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجاتي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج انه نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح براه وكده، قفلنا نحن برانا واتكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى بر الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا، للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله هسه اجتمعت، بالامس كنا عندنا اجتماع كل الاطباء والاعشابيين والطب التقليدي واصحاب الحجامه واصحاب الحرف الصغيره والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطلع النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشأن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو العوده الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله، وان شاء الله خطتنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل الخطه الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبيه، عندنا طبيب الامين العام كان الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحه والعافيه، كان بيقدم حلقات دوريه ونحن كنا نقدم في ايفنتات وبنعمل دورات تثقيفيه، وزي ما قلت لك عندنا مبادره اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا، فان شاء الله في الحلقات الجايه لو ربنا مد لنا من الاجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها، وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمالي مشى الجنوب والجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براو إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة غذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة غذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والأعشاب. الأعشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زياد التبرج نبذل، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاد بالفطرة. فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجاد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن. في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوه في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني، ولو الجن اخر ريدة وازيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشيه براي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعيش الصين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتعكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوت هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام بدايتي مع المزيكا، كارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال عليها بعيدة، دي كان بداية.

0: او نهاية 24. لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الايام قلت رشنا انا ما حاول اكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي. قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبه تمام، قال لي يا زول دي اتعملت او بتاع ده يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله. وياهو بعديها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل. يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدأ الكارير الجد.
1: وشنو هو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال الموسيقى اللي أنت بتقدمها؟
0: لحد الآن ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بيخليني إنه أنا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني إنه دي حاجة أنا بحبها وبقدر أوصل بها الإحساس اللي أنا حاسس بيه أو الشعور اللي أنا بشعر بيه، أو كلام ما قادر أقوله فبطلعه في شكل تراك أو مزيكا. لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الإحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
1: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس السميعة، حتختار شنو؟
0: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكن نجاح التجارة والترندات.
1: تمام،
0: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق، ما أقدر أفهمه أنا إلا جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
1: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
0: والله لو طلب مني طلب زي ده أكيد التراك هيكون عن حالنا وأحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به وحال الناس العاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، يعني ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
0: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لدبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساوي لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوانب.
1: وجميل الأغنيات على دبنجا راب جديد وحصري.

بتذكر اول شوفه كان قلبي يطفي خوفه كان في سؤال في بالي هل ممكن تاني ما هشوفه هل ممكن تاني ما نتلاقى هل هتكون البيت مشتاقه هل ممكن عادي بس

0: السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: افتح المايك للشباب.
1: قل لكم خلي بالكم
2: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، اعبر ووصل صوتك، مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر على احتياجاتها الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كلما ماشي غرب كده ده الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يقول الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الدخن، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحياه الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السل شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدمبار لرهيد البردي لكبوم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر اسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيوله نقديه ما في، دي الاسباب الرئيسيه للحكايه دي. ضيف على ذلك الناس مركزه في المساله بتاعت المعاش اكتر، من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي. ده الشيء الحال، لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا هنا نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعيرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن، جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300، الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100,000، ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
0: الأوضاع المعيشية في بلاد غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير ان الوضع ماشي الى الأسوأ في بلاد غرب دارفور.
2: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: المرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي الصلاة. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن؟
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروا أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال، يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم، يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: المعاناة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها خدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزلة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ولايات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنواني، يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده. أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل بعسكرات في عنف في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاك، هم أدرى ب يعني زي ما قال شعب مكة أدرى ب
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت راي علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة اللجنة، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجميع.
0: ومعاكوا ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجميع حكرا للسودانيين فقط، إنما الجميع هي حاشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم حقيقي.
0: 60,000 طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشادين الموجودين في في في في, في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإقوى الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البول والأقمي يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لكم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقية العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحة في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الـ الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: اكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والقضاء ايضا، لانه حتى القضاء اللي ياتي من منظمات منظمات الاون الانساني لم يكفي للسكان للاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد وفي الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني. حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني، حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف يعني، ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن يعني نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنبدأ تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بلا خص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية وبنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني،
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين،
1: المشكلة في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل.
0: يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمان، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب؟ يعني أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا. يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحملوني لها أحلم اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل للاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن احنا نعطيهم الأمل إن احنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إن بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في هذه
2: طيب بس عايزين عمل هنا عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرة اللاجئين وهم منتظرين منكم العمل. يعني عملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل يعني الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
2: نعم يا أستاذ محمود نعم يعني الأمل لابد أن يبقى
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم ودي كانت الأمل الزرعة فينا جوانا ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في
2: شكرا.
1: كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله
2: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
2: للنازلين والأولاد. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، حيث اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبالأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. واعتمد المجلس القرار بموافقة 28 دولة واعتراض 10 دول مع امتناع 9 دول عن التصويت. وتكون القرار من 26 فقرة، حيث تضمن قضايا جديدة تتمثل في التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة، كما طالب بالوقف الفوري والتام لإطلاق النار دون شروط مسبقة. حول هذا القرار وكواليس التصويت عليه في هذه الحلقة نستضيف الدكتور محمد صالح ياسين، الخبير في المجال الإنساني واللي كان حضورا في أعمال مجلس حقوق الإنسان، عشان يشرح لنا ما احتواه القرار من فقرات وكذلك دلالات تصويت الدول على هذا القرار. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد صالح ياسين في راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم مستمعين راديو دبنجا في السودان وفي كل مكان، فيما يلي أنشطة مجلس حقوق الإنسان في جنيف في دورته 63 المنعقدة من 7 سبتمبر ل 7 أكتوبر 26، واليوم الاثنين تم التصويت على مشروع القرار 63L26، وصوتت لصالح القرار 28 دولة وامتنعت عن التصويت 9 دول و10 دول صوتت ضد مشروع القرار. القرار انضمت له 37 دولة، في 23 دولة غير أعضاء في المجلس، وفي اللحظات الأخيرة انضمت لهم عدد 6 دول زيادة. القرار تم تقديمه من مجموعة النواة أو مجموعة الأساس المكونة من بريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، زائدا النرويج وألمانيا وإيرلندا وهولندا. وبعد ذلك طبعا في القرار هو بيختص بالاستجابة لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الناجمة عن النزاع المسلح الدائر في السودان، وفيه 26 فقرة عملية سيتم تنفيذها في السنة دي، منها التجديد لبعثة تقصي الحقائق لمدة سنة، وفيه أشياء كثيرة جديدة تم إدخالها لأول مرة في مشروع القرار. أهم حاجة فيها المسألة فيما يلي التدخلات الخارجية والتعويضات وجبر الضرر والمسائل المختصة بخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والتحريكات أو الحث على العنف من خلال خطاب الكراهية والمعلومات المضللة. المشروع القرار صوتت عليه زي ما قلت 28 دولة، كل المجموعة الأفريقية الأوروبية سواء كان أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية صوتت لصالح القرار، وكل أمريكا اللاتينية صوتت لصالح القرار ما عدا كوبا. وفي ما يلي المجموعة الأفريقية والمجموعة الأسوية، في أفريقيا في دولتين صوتوا ضد القرار هما بوروندي ومصر، أما الدول الصوت لصالح القرار هي غامبيا ومالاوي وموريشيوس وجنوب أفريقيا. وده تحول كبير في انشغاق المجموعة الأفريقية نسبة للانتهاكات الصارخة وامتناع عدد كبير 7 دول من أفريقيا امتنع عن التصويت، دليل على أنه الأفريكان سوليداريتي مع السودان بقت ضعيفة وكذا. بعد ذلك فيما يلي مجموعة الدول الإسلامية معظمها صوتت مع السودان والدول الآسيوية بالإضافة للصين وفيتنام صوتت مع السودان وأندونيسيا والعراق والكويت وباكستان وقطر. أما بقية الدول كقبرص واليابان وكوريا وجزر المارشال فصوتت مع القرار، وده برضو إنديكيتر كبير في أنه الوضع هو الإنسان بيستدعى أنه يكون في انتباه ويخط السودان في صدر الأجندة

العقاب. عموما التصويت دليل كبير على أنه الوضع في السودان بيتطلب رعاية خاصة من مجلس حقوق الإنسان، واللغة اللي تم استخدامها برضو لم تعترف بالحكومة في السودان، وإنما خاطبتها بالسلطات السودانية، وده كان محل اعتراض من مصر والصين، وبذلك هي طلبت إنه يتم التصويت على مشروع القرار. والقرار طبعا مر بالإجماع بالأغلبية في الاجتماع رقم 40 لمجلس حقوق الإنسان. عموما الهوم ورك كبير علينا نحن، الواجبات كبيرة علينا كمجتمع سوداني، لازم نتعاون مع بعثة تغطي الحقائق ونمدها بكل المعلومات الموثقة في كل الانتهاكات من جميع الأطراف، بغض النظر عن إنه هم تابعين لوين ولا لقوات المسلحة السودانية أو للدعم السريع أو الميليشيات المتحالفة معه أو المدعونة معهم أو الأفراد الغير تابعين لأي واحد من ديل وبترتكب انتهاكات باسم الحرب وكده. فده بيتطلب إنه تتم إفادات مستمرة لبعثة تغطي الحقائق عن طريق الموقع الإلكتروني بتاعهم ffmsudan@un.org، والناس يتواصل معهم وتمدهم بالمعلومات، لأنه بمد المعلومات وتسجيل البلاغات بالنسبة للضحايا والشهود بيضمن عدم الإفلات من العقاب، وبيضمن المحاسبة، وبيضمن التعويضات وجبر الضرر، خاصة في إنه الحرب فيها تدخلات خارجية كبيرة، وفي النهاية حيتم محاسبة كل المتدخلين والمسببين في الأضرار بالنسبة للشعب السوداني بموجب هذه الحرب. عموما التجديد للبعثة تم، والبعثة مطالبة تقدم تقارير في الثلاث دورات القادمة، الدورة رقم 64 و65 و66، وبرضه تم التجديد للخبير المعين، وحيقدم تقريره في الدورة الجاية في مارس السنة دي سنة 27 وفي مارس سنة 28 أيضا. المسألة بتاعت اللجنة الدولية، اللجنة القومية أو الوطنية لتغسل الحقائق، هي ما حتكون بديل لبس تغسل الحقائق، وإنما هي مكملة، وإذا هي عملت أي تحقيقات يجب أن تتعامل مع اللجان الإقليمية والدولية، ومن ضمنها بعثة تغطي الحقائق في كل ما تصل له من حقائق عن الانتهاكات التمت في السودان وحتم ومستمرة في بسبب الحرب. ده فيما يلي المسألة بتاعت إدخال الآلية الوطنية، وطبعا الآلية الوطنية ما هتشتغل على كيفها، هتشتغل وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وفقا للمعايير الدولية، ويجب أن تعمل بكل شفافية وباستغلالية عن السلطات القائمة على الحكم في مناطق السيطرة المختلفة في السودان. وأيضا من الفقرات المهمة في مشروع القرار إنه الناس ترجع وتقرأ مشروع القرار، ومنظمات المجتمع المدني السودانية الموجودة في السودان أو موجودة في الخارج يجب أن تعمل في تنسيق تام فيما بينها فيما يلي التوثيق والمنهجية، التوثيق المنهجي وحفظ الأدلة وحماية الشهود وحماية الضحايا، والعمل مع بعض في إنه يضمن لهم العدالة سواء كان أثناء الحرب أو أثناء الفترة الجاية أو فيما بعد وقوف الحرب إن شاء الله. المسألة المهمة جدا في الأمر ده إنه لازم يكون التوثيق مهم في منهجيته، ويشير لأماكن حدوث الانتهاكات والشهود والمرتكبين للانتهاكات منه، ولداهم الأوامر منه، ويستخدموا فيها شنو في سلاح، أي نوع من السلاح، وكل التفاصيل. ولازم تكون الإفادات في مسائل مهمة وفي مسائل يعني وسائل آمنة

0: بحيث انه ما يتعرضوا لاي مضايقات من السلطات في السودان. برضو التدخلات الاجنبيه يجب ان تغيف من كل الجهات الداعمه للحرب، ويجب ان تغيف الحرب ونضمن حق الحياه لكل السودانيين، ونضمن حق العيش الكريم لكل السودانيين، وتجيف الحرب ونحافظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه. وشكرا.
1: مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها لاعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي وبأغلبية قرار بتمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتحقيق الحقائق في السودان لمدة سنة واحدة إضافية. أنا بشكر الدكتور محمد صالح، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي لكم مني أطيب
2: على التحق. راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: أزاد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض على الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة انه هل يكون يعني اجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد، ام انه خطوه محفوفه بالمخاطر للتزيد يعني من اضطراب الاسواق وتعمق ازمه الثقه في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي اداره الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الانتاج؟ فما هي التبعات المتوقعه على حركه التجاره وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم أهلا ومرحبا بك، وبداية هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيره في القصه دي؟
4: السلام عليكم، كيف الحال؟ انا افتكر الحكومه لما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمه وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت والموارد فيها كلها في الخزن كلها سرقت يعني. وبتبقى عندنا المشكله في انه في لحظة ديك الغارات هتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ماذا أقول، ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والقروش نهبت من البنوك ومن بنك السودان، قروش كثيرة طبعا من المحلية ومن الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريقة إنه الناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه القروش يعني التي انهبت. وده طبعا اخيرا لما الدوله رجعت وتعافت في بعض المواقع وزاره الماليه وبنك السودان، كلها كانت تدار من بر العاصمه، كان كلها في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعا دي أجواء كبيرة جدا من الناس اللي أصلا يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله، وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل موجود. يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد، يعني كان الشغل كله أو التعامل في التجارة كله ناس وجهوا في في في في في في في في خزينة، يعني خزينة عينون أو في مكاتبهم أو في محلات أمن عندهم في البيوت. يعني كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك، يعني للأسف. والبنك الصوبي بيشتغل بجنوب، ما بيشتغل بأموال المودعين، بيشيلها بيحولها من من من من من من من من التزامات عليه، بيحولها الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتبار ده وظيفة البنك. يعني يأخذ الموارد على المواطن ويوظفها في إنه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء، وده كان متوقف. يعني أنا متأكد إنه زلمة معقدة جدا يا أختي الكريمة. وبنك السودان أخيرا هو بدأ الشغل، وما كان طريق إنه العملة تتغير، يعني حتى القديم والجديد، لأنه أصلا أوردي هي سرقت وهربت خارج السودان باعتبار من مثلا خلاص، يعني هي بقت الناس بيشتروا بقروش المواطن ذاته ومسلوا بقروش البنوك، يعني للأسف. يعني المهم طبعا حصل التغيير، لكن طبعا التغيير كان بطيء جدا، يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات، وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية، وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي، هي مشكلة عايز الزمن يعني عشان ترجع.
3: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
4: وبعدين قرار استبدال سعر الصرف ومعدل التضخم والاستقرار الاقتصادي، طبعا اكيد حيكون في تضخم، والسعر طبعا في النهايه نقص، ما في انتاج ما في عائد، ما هي تصرف في النهايه بيثبت السعر بشنو؟ بانك يكون في انتاج، والانتاج هو اللي بيأتي من الاولاد الصعبه ويركز السعر. اذا كان مثلا في النهايه ما في عملات تمر عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلاب، يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات، ودي مشكلة. يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما فيما يختص بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة، طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له، وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة، لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي، نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم. يعني هو في النهاية هو المتحدة بتفرض، يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس للخاطرة المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف، الأزال بيغالين في شو بيعمل في شو، عارفين بيعمل في شو، يعني يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون، ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده، الشعب الثاني يفهم الكلام ده، فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة. المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد. يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده، يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور، والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبغى تبلغ أي مثال زي ما حصل في ليبيا حصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة أنتوا عارفين حظ شنو يعني. تفتكر الحكاية دي كلها مربوطة السعر وال سعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد. ده الحل عشان إنك الاستثمار يرجع بطبيعته والناس ترجع تشتغل والمساعدة تدور والإنتاج يزيد. ده كله لازم يكون في استقرار. طالما الحبل مستمرة ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والأقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهاية. وده خراب الحاصل هم قصدي الكلام ده يعني لأنه ما في إنتاج ما يطور ما يسيل فكل ما أقدر أقول يعني
3: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعي الراديو دمنج الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي اتناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمة ونشكركم على حسن الاستماع والمتابعة على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
2: حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

0: Rádio da Banda.
1: Adeua.
2: طيب مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعينا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميدي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل, يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيرة جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين, يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا, هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
3: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد. وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي, اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن, لازم تفتح لونه, شايفين انه دي التجاره المرفوضه لبعض الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه, فبيعتبروا انه الزول ما مسها, بيعتبروا انه جزء من الثقافه, بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا, ولدي مبادر اسمه السمراويات, فاشتغلت في الطب التكميلي والعلاج بالاعشاب. بديت من مرحله الاساس, رجعت الاوضه الطبيعيه, لما اقول لك رجعت لمرحله حبوباتنا الكركم والترمس والحلب والاصفر والجلسس وقش الرمان وقش البرتقال, دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الاطريه التجميليه بنعمل منه العروقه, بنعمل منه الزبده الطبيعيه, زبده الليمون, زبده البرتقال, يهود تلك بننزلها بطريقه جميله وبطريقه فعاله. إيش قدرنا نستخلص سيرامات, السيرام الحديث اللي بتجينا, احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال, بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين. عندي منتج اسمه الذهب الأخضر, ياها الحلبة المنبتة, السمسم المنبت, فيها زيت جنين القمح, فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها, فيها سيارات حرارية, في عندنا العسل الطبيعي, عندنا خزاء الملكات, فدي كلها بترفع من النسبة, يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات, وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا. قالين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة, الطبيعة زي ما في, والطبيعة ليس موزية, الطبيعة ليس موزية, بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية, الطبيعة ما موزية, هي بتعالج ببساطة وبتدريجية. فالحمد لله والله يسي في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي, ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد, لأنه الناس نرخيبوا منه تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة. والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
2: دكتور مصطفى يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا, هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم, أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
3: نعم يا أخي العزيز, يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان, لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام، ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط، فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة، فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان، بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمه عماله بنسبه ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقه ابو جبيهه في فتره اننا بحسي بنعمل فيها، لقينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمره بتقع في الواطه. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجره، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقه، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج في امس الحوج له، وطرق ما في، عماله ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجي تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبده الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبي من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة، لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته، لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي انا مستورد من برا نفسي فولنا، طلع برا اتعلم، فاضافوا له ماده حافظه جاتنا راجعه. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر ارجع لك افسر لك، نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره. لو بدأت افسر
2: طيب
3: لك
2: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكر إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
3: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة، إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضي على قوانين. أنا لو ما بديت مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبديت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إنه الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير. يعني في حاجات ما بيدي، أنا عندي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة، إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها، والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي، بعد ذلك يقضي على رغابة. الشغل التقليدي شغل عديد جدا، ولكن بس محتاج انه رغابه يوصلها للمرحله دي. فهسي في بدايه الامر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيره جدا جدا، والحصه زي ما بيقولوا اليومين ده حصه وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
2: ده بجرنا طوال في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتوا. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
3: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا. فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المحن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجات دي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا. فما لقيت مشكلة كبيرة جدا، دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة. وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح براه وكده قفلنا نحن برانا واتكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
2: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا، للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
3: الحمد لله هسه اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأعشابيين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا. وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطلع النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعب، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو العوده الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله. وان شاء الله خطتنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل الخطه الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبيه. عندنا طبيب الامين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحه والعافيه، كان بيقدم حلقات دوريه ونحن كنا نقدم في ايفنتات وبنعمل دورات تثقيفيه. وزي ما قلت لك عندنا مبادره اسمه السمراويات، كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا. فان شاء الله في الحلقات الجايه لو ربنا مد لنا من الاجال وربنا يعافي السودان، إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
2: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
3: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في ناس نزحت من أماكنها، وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمالي مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو اتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة خذا العالم، بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خذا العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والأعشاب. الأعشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زياد التبرج لفظ، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الحاجات دي ونوصل لكل زول في بيته.
2: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، التقني الثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعينا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولة تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن في الظلم والليل المخيف، بتجيني تدخني وتجيف شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتة. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق؟ هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف محياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. اماني الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريدة علي وانت في روحي بسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. اردت تاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

من قلب الشارع ولغاية مسامح. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتحكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوة هاشم، رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام، بدايتي مع المزيكا كهارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال عليها بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة بنفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يامان، قال لي يا زول دي بتعملته وبتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله وياهو. بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجديد.
0: وشنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني انه دي حاجة انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة النجاح التجاري والترندات،
0: تمام،
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده أكيد التراك هيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمجتمع.

0: حال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده يعني. ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
0: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لدبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساول لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
1: وجميل الأغنيات على دبنجا راب جديد وحصري.

0: miles apart. I know that you're out there thinking of me as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنجا راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: Abis assoluto.
1: Radio da banga da paura.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما فيش أمطار ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يعني احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودنبا ولغاية تصل مناطق مدقل من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت لكن انت كل ما ماشي غريب كده لا الوضع احسن بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد يقول الشوال بتاع العيش ب 260 الآن 260 شوال عيش الدخول والشوال العيش الماريك ب 180 للأسعار يوم الأحد الفات ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحياة الثانية الويكة الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد وهم بيسلوا فيها الآن السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و 500 حسب المناطق من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبوم يلا أسعار مختلفة بالشكل ده دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق ما موجود. الوضع عموما كده والله يا أخي فيه صعوبة كده بالإضافة لذلك في انخفاض في سعر الأسعار البهائم القنم والبقر في انخفاض في أسعار وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فترة بتاعة أسبوعين البهيمة اللي كانت ب 1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 ألف وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش سيولة نقدية ما في دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتواصل دي ده الشيء الحال لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي نتمنى ان ربنا زي ما نقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن. جوال السكر أصبح ب400 من يوم الأحد الفات القريب ده. الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا الشوار كان ب300 الليل أصبح ب400 يعني زيادة بتاعت 100,000 ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت ب100 الآن أصبحت الكرتونة ب130,000 دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
1: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة. ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل600,000 وكذلك أسعار الزراعة ارتفعت ارتفاع كبير وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000 الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46% وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي والسعر غير مستقر كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد دارفور.
0: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دابنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دابنجا دابوا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلني راديو دابنجا كستان الهداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دابنجا معاك ومنك وليك.

0: المايك للشباب.
1: قول لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
1: أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان.
0: طيب مستمعنا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميدي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفه دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيره جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
2: يا سلام يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديباد الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسحه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب، بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروكة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون زبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة، قدرنا نستخلص سيرامات السيرم الحديثة اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الزهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قاعدين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زيها ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل والناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية، فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا، وماشي من ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها، ماشيين في الصايد لأنه الناس نرخبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له طبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
2: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبية والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل بس كيف أنت تخلق الفرص. لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحسي بنعمل فيها اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4-5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطف اللي جيت من الوساخة لحد ساق الشجرة هي ما وساخ وهي سمار ما في طريقة الطرق ما في عشان انه الناس تصل المنتج في امس الحوجة له وطرق ما في عمالة ما في مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت انا بستغرب انه بيجيك زيت سمسم بيجيك زيت فول بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها بجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000 يعني. وجاي أنا مستورد من برا نفسي فولنا طلع برا يتعلم أضافه له مادة حافظة جاتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك نشوف الثمار العجبة دي ذاتها فيها خشب فيها اللحية فيها الثمار والثمار فيها الزيوت والزيوت فيها الزبدة والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة لو بدأت أفسر
0: طيب
2: لك.
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة يعني دايرة نظام إداري يعني دايرة نظام للرقابة نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة يعني بتلبي رغبات الناس وكده وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
2: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة. هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بديت مؤهل أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير. يعني في حاجات ما بيدي أنا أسين دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها لكن مكبل ما بقدر أقدر عملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة إنه يعني لما أنا أودي مشروع زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يقضى على رغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى إنه لو البلد تعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا للحتة إنه الرغابة وتطوير المهنة.
0: أدب جرنا طوالي في إنه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده والحتة بتعد يعني يعني صيغة الجمهور المستهلك يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة الى الطبيعة؟
2: انا شخصيا في مجالي ما واجهت اي مشكلة, لانه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا. فبدأت بإجراءات سليمة, إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم وكل الحاجات دي, وكل الحاجات دي كانت مراقبة وبغدى لمعايير كويسة جدا جدا. فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة وفي حسي الدولة ماشي إنه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد. هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا, تعال طورني ادعمني انا ما احتاج بجد يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا. كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده على روحه براه وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا, وانا بصنع وانت بتصنع, انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم, يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
0: طب مصطفى سؤالنا قبل الأخير, يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة, ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
2: الحمد لله اجتمعت بالأمس, كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي. اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا, وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده. وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن, ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو الأوضة الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا, والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله. وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل القطه الجايه. وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات, نعمل كورسات, نعمل دورات تدريبيه. عندنا طبيب الامين العام كان الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحه والعافيه, كان بيقدم حلقات دوريه ونحن كنا نقدم في ايفنتات وبنعمل دورات تثقيفيه. وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا. فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان, إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى, كلمة أخيرة, يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
2: طيب الحمد لله رب العالمين الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني, وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة, الشمال مشى الجنوب والجنوب مشى الشمال, ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سله خذا العالم. بجد انا شخصيا اتاكدت تماما عن تجربه انه نحن سله خذا العالم. فرسالتي للمجتمع بصفه عامه وللمسؤولين بصفه خاصه انه الناس تحاول تتجه الى خيرات بلدنا، الزراعه والثروه والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زيادة التبرج نبز، فجمال النفوس أسمى وأغلى يصنع الصانعون ورد، ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزور يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: اصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، اهلا ومرحبا بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولة تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطي الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في زمتك أو زمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتى. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك؟ من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعاء، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة. نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بمحياه نوري. امان الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم بربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. اردت تاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر المشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
1: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

من قلب الشارع ولغاية مسامح. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. ابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتحكي مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوت هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام بدايتي مع المزيكا، كارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال على بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يا مان، قال لي يا زول دي اتعملت او بتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله. وياه بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجد.
0: وشنو هو الرسالة الأساسية اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بيخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني ان دي حاجة انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعلان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجارب ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة النجاح التجاري والترندات.
0: تمام.
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق، ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده، أكيد التراك حيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، يعني أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لعبد دبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساول لينا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنج راب جديد وحصري.

بتذكر اول شوف كان قلبي يطفي وخوف كان لفي سؤال في بالي هل ممكن تاني ما هشوف هل ممكن تاني ما نتلاقى هل هتكون البيت مشتاقة هل ممكن عادي بس

0: day, but you and them were miles apart. I know that you're out there thinking of me, as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مايك للشباب.
1: قول لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على

0: الشراء لعدد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال خريف كانت يعني ما فيش أمطار ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا ده ما في خريف لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده ده الوضع احسن. بالنسبه للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقه انعكس انعكاس واضح. يعني الليله لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارف ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يا هو الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الضفر، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحاجات الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السل شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر الاسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار وما انخفاض كبير كده، لكن خلاص يعني عنده فتره بتاع اسبوعين البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش سيولة نقدية ما فيه، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي، نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي، الوضع يعني ما طبيعي. الآن جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا الشوار كان ب 300، الليل أصبح ب 400 يعني زيادة بتاعت 100 ألف، ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بحصل شو.
2: النظام المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة. ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الزراعة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان، يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد أمانة.
3: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا جرنبل لفونا ودبهنا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات سودانية. هذه الحلقة مخصصة للتعليم، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم. نستضيف الأستاذ علي سعيد المختص في المناهج وأحد المؤسسين للمبادرة الشعبية للتعليم من أجل وضع منهج جديد. نرحب به وسيتحدث في البداية عن تاريخ التعليم وتاريخ المناهج، ثم ينتهي إلى وضع المعلم الآن وما يجب أن يكون عليه. أهلا به ومرحبا.
3: تحياتي لك أستاذ إبراهيم، وتحياتي لراديو دبنجا ولبرنامجكم العظيم الرائد في التوعية على مستوى السودان كله، وأشكرك جدا على مشاركتي معكم في هذا اليوم الجليل، يوم المعلم. حقيقة تاريخ المعلم السوداني مليء بالفخر والاعتزاز. يعني المعلمون هم من أول من قاوموا الاستعمار في فترات مختلفة في تاريخنا الحديث والمعاصر، وسكوا في سبيل ذلك العرق والدماء، وأول من قاموا بإنشاء المدارس الأهلية كنوع من المقاومة الوطنية الشعبية للاستعمار عن طريق رفع وعي الجماهير وذات الأمية من الشعب، حتى يعرف قدره ويعرف تاريخه وأمجاده وتاريخ أجداده، وبالتالي تكون عنده العزة والكبرياء أن يرفض الخضوع لأي مستعمرة أو أي جهة تمس بسيادته وتمس بحرية استقلاله. المعلمين بعد أكتوبر 64 حقيقة تجمعوا مرة ثانية، لأن أول نقابة المعلمين سجلت عام 1948، وكان حامل الطلب بتاع التسجيل هو أستاذنا الكبير المرحوم محمد معجوب سليمان شورى رحمه الله، هو الذي سجل أول نقابة المعلمين في الدولة وأصبح عندها نقابة المعلمين. وبعد كده بدأ الإنجليز يطردوا المعلمين بالذات التقدميين والمعلمين المحمل فكر ورأي، ويناضل الاستعمار مع تلاميذ ومباعوا التلاميذ والأهالي، وبالذات معلمين البدائيات والأوليات في الوقت ذاك والوسطيات هم اللي كانوا، والمعلمات أنا ما أنسى أبدا المعلمات كانوا في الريف، هم حملة المشاعل، هم اللي بدوا توعية الريف السوداني، وكان المعلم هو الأستاذ المربي، وكان هو حلال المشاكل، وكان هو المأزون، وكان يوم الجامعة، وكان هو الناصح، وكان هو الشخصية الأساسية في القرية عندنا في الريف، ولذلك كان هو من حملة المشاعل. ولذلك نعتبر أنه وليس هذا انحيازا فئويا لمهنة المعلمين، ولو أنه الانحياز لمهنة التعليم ما عيب، بالعكس هو فخر واعتزاز. يعني المعلم هو خالق وصانع الأجيال، هو الذي يعلم الكلمة، هو الذي يحمل المعرفة، هو الذي يبسطها حتى يفهمها الناس ويعو. وبعد أكتوبر 64 المعلمين تجمعوا مرة أخرى وأصروا على أنهم ينشئوا نقاباتهم مرة تانية. كانوا أربع نقابات في الوقت ذاك، كان نقابة المجلسيات، كان عندنا نظام اسمه المدارس المجلسية تابع المجالس البلدية والمدرسة الأولية، ثم المدرسة الوسطى، ثم المدرسة الثانوية. فالمعلمين ناضل في سبيل قضيتين: قضية ضم المدارس المجلسية، إلغاء المدارس المجلسية ضمها إلى المدرسة الابتدائية الأولية، وفي نفس الوقت العمل على مجانية التعليم وديمقراطيته بحيث التعليم يعم كل السودان، الفقراء والأغنياء، عن طريق مجانية التعليم، بحيث أنه ما يكون في فوارق طبقية بين التلاميذ، ده ابن فلان وده ابن فلان. وفي نفس الوقت ناضل في سبيل ترقية المهنة، وسموها في سبيل ترقية مهنة التعليم. يعني المعلمين حتى في مطالبهم لم يطالبوا بزيادة الأجور والترقيات بشكل مباشر، لكن تكلموا عن ترقية مهنة التعليم. وترقية التعليم كان عن طريق يعني تطوير التعليم نفسه. ولذلك مثلا كان بيفكروا في أن الطفل كل ما مسكناه أطول مدة ممكنة في مرحلة الأساس، كلما قدرنا أن يعني نمنع رديف للأمية، لأنه كان النظام هو 4 سنوات ابتدائي، 4 سنوات وسطى، وأربع سنوات سوري بعدين بقت الأولية بقت ابتدائي، وأربع سنوات ثانوي. كان بيحصل امتحان عام، وبعد مجموعة من التلاميذ ما بينجح بيمشي الشارع، وبالتالي أطفال في سن مبكرة جدا سن 7 و8 و10 و12 سنة يمشي الشارع لأنه ما نجح عشان يمشي المدرسة الوسطى. الناس من الوسطى للثانوية أيضا ما بينجحوا، ما بيجيب درجات دخلهم الثانوية فيمشي الشارع. ونفس الشيء من الثانوي للجامعة أو للتعليم العام. فكانوا المعلمين بينادوا بأنه يدمجوا سنتين من النظام الأولي إلى النظام الوسطى، ويعملوا حاجة يسموها الثانوية العامة، وبعدين الثانوية العليا سنتين، والثانوية التخصصية أو الأكاديمية سنتين. وده كان على أساس أنه الامتحانات نفسها تكون امتحانات مبرمجة، بحيث أنه ما تكون بس على الحفظ والتلقين، بقدر ما يكون فيها امتحانات حول الاستيعاب، حول الفهم، حول الإدراك، حول القدرات، حول المهارات، سواء كانت مهارات ذهنية أو مهارات عقلية أو قيم أو غيره. كان بحيث الامتحان يتنوع، بحيث أنه كل تلميذ يلاقي في الامتحان ما يستطيع أن يجاوب عليه، وفي نفس الوقت تكون تربية. ولذلك المعلمين فكروا في أنه النقابات الثلاثة اللي هي الابتدائيات والوسطيات والثانوي كلهم مع بعض يعملوا تنظيم واحد هو اتحاد المعلمين. وفعلا تأسس اتحاد المعلمين سنة 65-66، وكان من أقوى اتحادات المعلمين في العالم العربي، وكنا أحد أعمدة اتحاد المعلمين العرب. وكنا نحن تقريبا في داخل اتحاد المعلمين العرب الاتحاد الوحيد الذي اجتمع يعني حوله بقية النقابات الأخرى، خاصة في المنافسة كان ما بين الأردنيين والسوريين، ما بين العراقيين والمصريين، وكان دائما في تنافس بهذا الشكل. كان حمامة السلام هي نقابة اتحاد المعلمين السودانيين. وفكرنا في أيام نميري في أنه نعمل على أنه يتعمل المؤتمر القومي، مؤتمر قومي للتعليم، لطرح قضايا لتطوير التعليم وترقيته والانتهاء من النظام القديم للتعليم إلى نظام جديد، يعني تغيير فلسفة التعليم بحيث التعليم يكون عنده هدف، ما نفس الأهداف القديمة اللي كانت على يد لورد كرومر وينجد باشا وسير كان المدير عام المعارف، وبعدين كان المدير أيضا كلية غوردون، أول مدير لكلية غوردون اللي هو جيمس كيرلي. أنا آسف جدا، يمكن بحكم السن شوي بقينا بعض الأشياء تسقط مننا. جيمس كيرلي كان هو مدير أول مدير لكلية غوردون التذكارية، وكان أول مدير للمعارف في الوقت ذاك. هو وضع الأهداف الثلاثة، عايز عمال مهرة وصغار كتب وصغار محاسبين بوكيبرز، وعايز التعليم بحيث أنه يوعي الناس عشان يعرفوا القوانين ويطيعوها ويمشوا عليها، بقصد أنه يقضعوا الشعب السوداني ما يتمرد، ما يطالب بالاستقلال وكده، ما يخرج على القوانين. النقابات اتحاد المعلمين كان بينادوا بأنه بديمقراطية ومجانية التعليم يبقى التعليم إلزامي، بالذات التعليم العام. وفعلا الحصل أنه المدارس الكبيرة زي طاقات وزي واد سيدنا وزي حنتوب، وبعدين الفاشل لما تأسست، وبعدين تأسست دنقلة وتأسست مدرسة مدارس تانية في مدرسة ملكال الثانوية، وكان في رومبيك الثانوية. دي مدارس كلها بجانب الخرطوم الثانوية القديمة أولاد، وخرطوم الثانوية القديمة بنات، سمو اسمها مدرسة خرطوم الجديدة، وكان بيسموا مدرسة شورى، لأن شارع كان متورى المسألة دي، مدرسة الخرطوم الجديدة بنات. وبدأت العملية في التوسع، وبدأ فعلا العملية بتاعت الترقية في التعليم. لكن للأسف كان في نفس الوقت كان في محاربة شديدة ومقاومة شديدة للنهضة بتاعت التعليم في الوقت ذاك. فكنا ننادي بالتعريب مثلا، لأنه كان التعليم في بيبدأ من اللغة الإنجليزية، تبدأ من الوسطى، والطلبة يمشي للثانوي، في الثانوي يدرسوا كل العلوم باللغة الإنجليزية ما عدا التربية الإسلامية واللغة العربية. فكنا بننادي بالتعريب على أساس أنه في قرارات اليونسكو وفي الأبحاث التربوية اتضح أنه التعليم بلغة الأم أو المذر تانج، التلميذ بيستوعب ويستوعب المعرفة بمقدار 90% على اللغات الثانية. وباللغات الثانية هم كان قدرة التلميذ ما بزيد عن 70 وكم 70%. وكنا لذلك عايزين نعرب التعليم، بمعنى أنه التعليم يتحاول يكون باللغة العربية بالذات في التعليم العام، مع عدم إهمال اللغة الإنجليزية بنفس الجودة والإمكانيات اللي كانت موجودة عليه في النظام التعليمي. لكن للأسف زي ما قلنا، سواء كان مجلس البريطاني أو بعض العناصر المرتبطة به من داخل التربية والتعليم، كانوا ضد هذه المسائل بقوة بشدة. فلما التعريب كان يعني اتجاه عام وطاغي، قاموا اختاروا المعلمين اللي يترجموا المواد ترجمة حرفية. فبقينا نلاقي المدرس العلوم مثلا يجي يسألك يقول لك يا أخي الكويجن بتاع المسألة الفلانية نعملها كيف، المعادلات في الرياضيات تتعامل كيف بالعربي. فكان هو ذاته لأنه درس باللغة الإنجليزية، سواء كان جامعة خرطوم سواء كان الجامعة الأمريكية والجامعات الأجنبية، درسوا باللغة الإنجليزية، فكان من الصعب جدا أنهم تحولوا فجأة للعربي. فكان التعريب في الحقيقة هبط بالتعليم ولم يقدمه إلى الأمام، بدل ما نحن نعرب التعليم بمعنى أنه نعمق المعارف ونزيدها ونضيفها وتحولها معارف متقدمة، ومع تكرار تاريخ المعارف. يعني مثلا كنت أنا بور سودان رئيس شعبة العلم اسمه جون كولكارني هندي، أقول له Good morning Mr. John Kulkarni، يقول له Hello Mr. سعيد، أقول له يعني How are you؟ I'm okay. How is science؟ يقول له Science، ويضحك. Science، I'm teaching science to as introduction to introduction to introduction to introduction to the history of science. يعني أنا بدرس المدخل إلى المدخل إلى المدخل إلى المدخل لتاريخ العلوم، ولا درس العلوم نفسها. والتعريب الحقيقة ما غير المسألة دي، التعليم بقى بندرس نحن نفس العلوم القديمة. في 63 امتحان الطلبة بتاعين اللي جاي من سنة من الوسطى إلى أولى ثانوي، امتحناهم في الأرسمتكس اللي امتحنوها طلبة سنة رابعة ثانوي سنة 64 ترجم لها اللغة العربية. اللي نجحوا في الامتحان من طلبة سنة أولى ثانوي كانوا 60% من الطلبة. ده يدل على أن التعليم كان شكلي ولم يكن أساساً لتطوير القدرات والمهارات والإمكانيات بالنسبة للتلاميذ. وحقيقة نضال المعلمين ما توقف بس عند النضال في سبيل ترقية التعليم، يشتغل في عملية التوعية مع النقابات، وشكلوا يعني ثلاثي ما بين اتحاد الموظفين ونقابات عمال السودان، ثلاث ثم المجلس الأعلى للنقابات كانت أحد المعلمين جزء منها، واشتغلوا في العملية الوطنية والعملية السياسية بشكل راقي جدا جدا لغاية ما ضربت للأسف الشديد بعد 1971-72 بعد انقلاب هاشم العطا، وبدأ في إضعاف عملية التعليم، لأنه بدأ يدركوا العناصر ضد التعليم ضد التطور في السودان أنه التعليم هو مفتاح أساسي للتوعية ولتوعية الجماهير بالذات للطالب بحقوقه ومصالحه وتعرف مصالحه. وبالتالي أقعدوا بالتعليم وفرضوا على الناس تاني التعليم تاع الحفظ والتلقين، المعلم يلقن والتلميذ يحفظ، ويبقى الخريج لازم يكون الذي يحفظ، والذي يحفظ هو الذي ينجح في الامتحان، والذي يفهم ولا يحفظ ولا هو الذي يرسب في الامتحان لأنه ما هقدر يجاوب على الأسئلة بتاعتهم. وبقت في المراحل المختلفة في التعليم العام، والتعليم العام بقدر يرفض الأمية دائما بكل مرحلة من الابتدائي للإعدادي، بقى الإعدادي في الآخر للإعدادي، من الإعدادي للثانوي. أطفال بيمشي الشارع لأنه فشلوا، وأطفال يمشي الشارع لأنه ما في مدارس كافية ومقاعد كافية في المرحلة التي تليها. وأصبح عندنا اللي بيدخل السكان بيدخل 100 طفل في القبول للمدارس في سن التعليم، بنلاقي لما نجي للمرحلة نهاية التعليم العام نلاقي إنه امتحنوا للجامعة تقريبا لا تعد 40%، 40% يطلع منهم ناس لا سندخل الجامعة، يكون عنق الزجاج التي تصفي عمية التعليم في آخرها. نحن الآن في المبادرة الشعبية للتعليم بنعمل على إلقاء المنهج القديم، المنهج وليس المنهج، إحنا نتكلم عن منهج كاريكولم ولا نتكلم عن سيلبس، نتكلم عن منهج بمعنى الفلسفة التي تقوم على بناء الإنسان من جميع النواحي، الناحية العقلية، الناحية الجسدية، الناحية الروحية، لأنه الثلاثة مكونات دي وتكوين الإنسان، الإنسان جسد وروح ومخ، مخ بيعمل يقوم بالعمليات العقلية، الجسم بيحمل العقل والروح وهو اللي بيقوم بالحركات المختلفة والوظائف المختلفة الحيوية بالنسبة للجسم، والروح هو الذي يغذي الاثنين العقل والجسم كل القيم والاتجاهات والميول والعواطف والتركيبات النفسية وغيرها والوجدان وغيرها من المسائل التي تربي في الإنسان تخليه إنسان، يعني تخلي الإنسان إنسان مختلف عن الكائنات الأخرى بإنسانيته، مخلوق يتكلم ويفهم ويدرك، وبالتالي تربى عنده مشاعر إنسانية اللي هي مختلفة عن الكائنات الأخرى في الوجود. المبادرة الشعبية بتعمل على هذا، ولذلك بتقول إنه بناء الإنسان من جميع النواحي هو بناء إنسان عصري، وتحول المدرسة من مدرسة ملقنة إلى مدرسة تكسب التلاميذ الخبرة من خلال تجربة التلاميذ، التلميذ اكتسب الخبرة من تجاربه الشخصية التي قام بها، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعلم نفسه بنفسه، فيبقى من نحن بنقدم التعلم على التعليم، بنعتبر التعليم إملاء لأن المدرس يلقن والتلميذ يتلقى، لا نحن عايزين المعلم يكون مرشد وموجه وصديق وناصح، والتلميذ يكون هو الذي يقوم بعملية التعلم بكل التجارب اللي بيقوم بها بيدخل فيها ويكتسب منها الخبرة، فتكون مدرسة تعمل على أن تكسب التلاميذ الخبرة في داخلها في خارجها سواء كان في المجتمع أو في داخل جدران المدرسة، من خلال تكوين المدرسة التربوي نفسه من ناحية الحدائق، المعامل، المسرح، الملاعب الرياضية، الداخليات، الاستوديو بتاع الفنون، الموسيقى والتمثيل والمسرح والأنشطة المختلفة بالنسبة للتلاميذ اللي احنا بنسميها أنشطة لا صفية، ما في حاجة اسمها أنشطة لا صفية، كلها أنشطة جزء من العملية التعليمية. الأهداف التربوية بتتقسم طبعا لكل مرحلة عندها أهدافها، ولكل علم عنده أهدافه، ولكل حصة عنده أهدافه، ولكل فترة عنده أهدافه، عشان بعدين نقيس قياس صحيح ونشوف إلى أي مدى نحن حققنا الهدف من بناء الإنسان في هذه المرحلة، وصلنا لها إلى أي قدر في نموه الجسدي والعاطفي يعني الروح يعني والعقلي، يعني كيف إحنا قدرنا ننمي القدرات العقلية اللي هي قادرة قدرات الفهم والاستيعاب والإدراك والتحليل والتركيب والتفكيك والإبداع والخلق والابتكار إلى آخره. بطريقة دي بنلتقي للمحتوى، المحتوى اللي هو عبارة عن المعلومات والقوانين والمعارف اللي تقوم بها العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية واللغات والآداب والعلوم الإنسانية المختلفة، جغرافيا والتاريخ وعلم النفس والمسائل ترتبط بالحياة الاجتماعية بجانب الأنشطة الأخرى التي يقوم بها التلاميذ هم يدرسوا هذه المعارف. ده المحتوى. المحتوى لازم يكون عبارة عن مواد دراسية تدرس ومعها مقابلة أنشطة يقوم بها التلميذ في داخل المدرسة، كمثلا عندنا المواضيع بتاعت المشاريع، التعلم بالمشروع، التحلم بحل المشاكل. ما ناخد تلميذ مثلا في التاريخ نودي لغاية تنبس في الشمالية يشوف الآثار في تنبس، يشوف الآثار في دير الغزالة، يشوف الآثار في كريمة، في البركل، في غيره، في البجراوية، ويكتب هو ما رآه ويستنتج من ما رآه ما يراه، فبالتالي يكون قادر على الإبداع وقادر على الفهم والاستيعاب مما أدركه هو من خلال تجربته الشخصية. وممكن أبدا ناخذ الأطفال للمصانع يشوفوا العمليات الصناعية ماشية كيف، العمال بيعملوا في شنو، والمكنات بتشتغل كيف، وساعة العمل وإدارتها بتتم كيف، إدارة المصنع بتتم كيف، المواد الخام تطلع من وين، تطلع كيف، أو تدخل كيف وتطلع كيف، وتطلع من وين وتطلع شنو، وتعبئة بتكون بياض طريقة، والطفل يأخذ مذكرات بهذه العملية ويكتب هو ما رأاه من خلال تعبيره واستنتاجاته وتقييمه لما رأاه، ويقدم مقترحات حول ما رأاه نفسه. وهكذا النوع ده من التربية العملية بالنسبة للتلميذ، واللي بنقصد بها المحتوى اللي هو الدرس وتطبيقه عمليا في الواقع الحياتي والبيئة اللي بيعيش فيه التلميذ. نجي بعدين لإعداد المعلمين. إعداد المعلم هو أن احنا نخليه يفهم المنهج العصري، يفهم ما هي الأهداف بتاعت المنهج العصري في التربية، تربية جديدة، ما التربية التقليدية القديمة. يعني انك انت بتبقى صديق التلميذ، مرشد التلميذ، انت التيوتر بتاع التلميذ، مش المعلم اللي شايل عصايه وكارب وشه وعامل نفسه حازم ويدق الترابيزه ويدق السبوره ويدق الولد يشتمه ويقول انت ساقط انت فاشل، يعاقبه بدنيا، يعاقبه يعني معنويا والى اخر هذه المسائل. لا، المعلم يبقى صديق ويكون شخص موضع ثقه وتقدير بالنسبة للتلاميذ، يقتدي بالتلاميذ، جزء من التربية أيضا، زي ما أشوفه هو راجل محترم، راجل يعني يجد وضعه في داخل المجتمع، يفخر بأبوه في نفس الوقت يفخر بمعلمه اللي هو الأب الثاني له اللي هو بربي في المدرسة. ولذلك تربية المعلم هي جزء من العملية التعليمية المهمة جدا بتغيير كل المعارف والسيستم الموجود في كليات التربية. وفصل كلية التربية من الجامعة ما تكون كلية جامعية تخرج أكاديميين، لا، تكون معهد مهني لتدريب وإعداد وتأهيل المعلمين للمراحل المختلفة. يوم المعلم، المعلم والتلميذ هم المدرسة، بدون تلميذ وبدون معلم ما في مدرسة. يعني المعلم حيعلم منه إذا كان براه، والتلميذ حيتعلم كيف إذا كان براه، والمعلم والتلميذ هم اللي بيكونوا المدرسة. وده اللي بدأ في العصر اليوناني القديم عن طريق أفلاطون لما عمل المدرسة بشكلها اللي بنعرفه الآن، وتطور طبعا من التاريخ القديم حتى الآن. فالمعلم هو الأساس، هو العمود الفقري في العملية التربوية التعليمية في داخل المدرسة. عشان كده مهم جدا نهتم بالمعلم، تأهيل المعلم وتدريبه وإعداده وتثقيفه وكل الأشياء دي واجب أساسي فرض عين على أي حكومة ولا أي نظام إنه تقوم به. لأنه إذا كان الناس جادين في إنهم يطوروا المجتمع وينقلوه إلى مراحل متقدمة ويستفيدوا إمكانيات الدولة اجتماعيا واقتصاديا ويستفيدوا من كل القدرات اللي عندنا، فعلى الدولة أن تهتم بالمعلم أولا وأخيرا. المهن الوحيد اللي بوفر المهن الأخرى، المعلم هو الذي يخلق القضاء ويخلق ويبني المهندسين والأطباء والحكام والسياسيين والرؤساء إلى آخر هذا الكلام، هو اللي بيقوم بالعملية دي، من غيره ما في غير المعلم، هو الذي يصنع التاريخ ويصنع الأجيال المختلفة اللي هي بعدين تصنع التاريخ بنفسها. ولذلك إذا أردت أن تهدم أمة فعليك بالمعلم، أهمل المعلم، حقر المعلم، هين المعلم، خل المعلم اجتماعيا ما يساوي شيء، وبالتالي خلاص يبقى المعلم اللي ما عنده قدرة وما عنده شخصية وفقير لا يستطيع أن يلقى قوة نفسه، قوة يومه. تخيل هيعمل شنو بالنسبة لتلاميذه إذا كان هو شايل هم الدنيا كلها، أولاده هيتعلموا كيف، هيدفع إيجار البيت كيف، هيمشي بالمواصلات كيف، هياكل كيف ويشرب كيف، وبكرة هيكون كيف بالنسبة له. هو بفكر في ده، تخيل هيعلم التلاميذ شنو كل المشاكل اللي عنده هينقلها للتلاميذ طوالي. ولذلك المقصود بأنه إذا أردت أن تهدم فعليك بالمعلم، وإذا معلم متخلف هيديك تعليم متخلف، هيديك أمة متخلفة. لذلك المعلم الأهمية مكان إنه يكون مرتب، هو أعلى المرتبات في الدولة. ونحن بنقول كلام ده بملء فمنا، لأنه ده ما قصة بتاعت مبالغ على الإطلاق. لأن إذا كان ما هو اللي بياخد أعلى مرتب في الدولة، يبقى كيف هو يطلع تلاميذ اللي يبقوا قضاء ويبقوا مهندسين وأطباء، يبقى دخولهم بالشيء الفلاني، هو لا يستطيع، ما يعني ما عنده حتى حق الكفاف. معلم متى بيشتكي يقول مرتبه لا يكفي تمن مبات غاز. فتخيل هذا، تخيل هذا التحقير. انا ربيتك يا اخي، عملتك قائد جيش وعملتك رئيس وزراء وعملتك طبيب وعملتك مهندس، في الاخر يا اخي تديني ما لا يقيم الاود. انا اعلم الناس كلهم، اولادي ما اقدر اعلمهم ودون مدرسه. وذاك المعنى لازم يكون عنده اعلى الدخول، يعني اذا ما كان مع الدخول الاعلى يكون هو الاعلى، أو إذا كان هو الأعلى على الأقل يكون مع الدخول الأعلى. دي واحدة. اثنين، لازم ترقية المعلمين تكون عندها سيستم خاص بالمعلمين. التربية والتعليم بيقولوا في الخدمة المدنية، الخدمة المدنية إنها يعني الكادر بتاعها كادر مهني إداري تربوي فني، أربع أشياء في في في في مهني واحد. المعلم هو المربي، هو المهني، هو الفني، هو التربوي، هو الإداري. كل حاجة دي بيقوم بها. احتمال الطبيب يكون إداري يكون طبيب، المهندس يكون إداري يكون طبيب، لكن يكون إداري يكون مهندس فني يعني. لكن المعلم بيقوم بأشياء أخرى تماما يعني. المعلم ما عنده وقت للعمل، المعلم بيحضر الدروس ويمشي يدرس لها التلاميذ، يتابع التلاميذ في كل حياتهم اليومية أثناء اليوم الدراسي، يصح الكراسات التلاميذ، يتابع الواجبات بتاعتهم ويصححها، ويجي يحضر اليوم الثاني وما ينوم إلا بالليل. احنا كنا بنوم الساعة 11-12 بالليل، وانت بتنوم في ذهنك بكرة هتعمل شنو بالنسبة للتلاميذ. المعلم شغل 24 ساعة، ما عنده ساعة عمل محددة. إذا كان ساعة العمل القانونية 8 ساعات، المعلم يشتغل 24 ساعة سواء كان صاحي ولا نايم. فلذلك حتى لو قسناها بساعات العمل، المفروض المعلم يكون أعلى الرواتب. اثنين، المعلم توفر له كل الأدوات والأجهزة والمعطيات الثقافية من كتب ومراجع وأجهزة إذاعية وأجهزة بتاع التسجيل وكمبيوتر وتلفونات ذكية. لازم توفر له بأقل الأثمان إذا ما كانت مجانا. توفر له أنه هو سأل ما بيشيله بيتنفع بها هو. الشيء اللي بيقرأه وبيتعلمه بيمشي ينقل للتلاميذ، الوعي اللي بيكتسبه بيمشي ينقل للتلاميذ، ينقل للمجتمع كله. فهو المعلم ما حقه يعني، بيكتسبه ما حقه. الثلاثة، المعلم تعطى له عطلة عطلة بتدفع له التذاكر مجانا لأي مكان في العالم، يمشي لبلاد العالم ويشوف المعلمين ازاي يكتسب منهم خبرة، يشوف التجارب بتاعتهم، يشوف الجديد في العلوم التربوية، شوف الطريقة الجديد في المدارس، شوف الطريقة الجديد في طرق التدريس. يعني هو بيتعلم أشياء جديدة، لما يمشي الأجازة بقعد ساكت، يمشي يتعلم أشياء جديدة ويجي مرة تانية. المعلم لازم يكون عنده سكن مجاني، يكون السكن مجاني، يكون مرتاح اجتماعيا، ما يكون محتاج. فتخيل معلم، أنا يجي درس ولدي في البيت، الولد اللي بيدرسه أنا يجيني البيت عشان يدرسه البيت ويديه مرتب، أدي أجر على العمل بتاعه. ما أنا زيه زي أي سباك، زيه زي أي عامل، مع الاحترامي الكامل للعامل والسباك، كل واحد في مهنته. فالتلميذ تاني يوم يمشي الفصل بعيلش كيف يعني؟ ما هو المخدم بتاعي، هو لي نعمتي. التلميذ يتحول هو لي نعمة أستاذه. وزي ما بالجلال الأستاذ لما يكون ما لاقي يعني هيعمل شنو؟ هيرجع للدروس الخصوصية.
4: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
5: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
4: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
5: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردني للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
4: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
5: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
4: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
5: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروى أبدا،
4: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
5: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معنا مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي توتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين. حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب، يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من من القذاء.
4: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
5: نعم بالطبع.
4: طيب، يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع، 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده، يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
5: الأعاناء الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها خدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله، هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوة اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها، حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا. أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية، ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات. يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجز وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة محزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC، زي ADES، زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
4: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
5: كثيرة، حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين، منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ويلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما

0: ممكن فرح او مكان او قعدت في هوتيل كده. انا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي انا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سيرنا لمسافات او ليالي ال 14 يوم كنا ننام مع بعض، يعني
1: تناموا في المعسكر. لكن ما سمعتش يا استاذ محمود حكايه اللي احنا سمعناها بحكايه الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر او لاحظتها؟
0: في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستغلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
1: بيتم التكتم يعني.
0: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
1: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
0: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في داخل المعسكرات، في عنف، في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
1: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
0: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب، يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب،
1: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
0: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن، شخص ضعيف، ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
1: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
0: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي حاشر عامة يعني للشعبين الألماني
1: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
0: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية العمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
1: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
0: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية

0: يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسورات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات يحملوا شهادات بروفيسور. يعني شكرا جزيلا لهم من هذا
1: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
0: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
1: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
0: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاع التبرعات، وكل الشخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الـ الـ الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا. يعني
1: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي؟ يعني اكثر ما يحتاجه الناس،
0: اكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والغذاء ايضا، لانه حتى الغذاء اللي ياتي من منظمات الاون الانساني لم يكفي للسكان اللاجئين. يعني حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد وفي الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام. يعني حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة، يعني حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا نسبة
1: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
0: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد، يعني المتبرع اللي هو
1: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان نعم
0: الآن يعني نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان، يعني في مناطق بتاعت قويلة وقيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل المنتظمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بإن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
1: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
0: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي قاعد تصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
1: الفجوة الفجوة رغم
0: المبادرات من الإخوة والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
1: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
0: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيحة في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
1: طيب المشكلة أستاذ محمود يعني المشكلة في المتبرعين،
0: المشكلة في الشخص الذي
1: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
0: بالضبط ده الحصل
1: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني، حتى لا نزين الكلام.
0: والله هناك في فساد، حتى إحنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين. إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
1: الحصول على المساعدات،
0: في الحصول على الطعام والمأكل والمشروب.
1: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
0: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
1: يعني إحنا بنشير يا أستاذ محمود القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس يعني. الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر يعني. يعني نأتي إلى السؤال القادم يعني، أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا يعني، الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
0: والله الصوت الحملون لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاذ آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر
1: لكن دورنا يا أستاذ محمود ده دورنا يعني، إذا هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
0: والله نحن الآن طبعاً أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله الأيام القادمة بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجيكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل التشات كان زرعنا عمل كبير في هذه يعني.
1: طيب بس عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا يعني إذا قلنا يعني؟
0: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرة اللاجئين وهم منتظرين منكم الأمل يعني أملهم. نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل يعني الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
1: نعم يا أستاذ محمود نعم يعني الأمل لابد أن يبقى
0: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم ودي كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
1: شكرا
0: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
1: للنادين. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميد أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
1: يا سلام يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها. في المجال بالتحديد وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديبات الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انه جزء من الثقافه، بيعتبروا انه جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب. بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك رجعت لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجنسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود ديلكا بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. إيش قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات. وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قالين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة. الطبيعة زي ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية. فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخيبوا منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرص عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحسي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطه. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي ثمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج في امس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي انا مستورد من برا نفسي فولنا، طلع برا اتعلم فاضافوا له ماده حافظه جاتنا راجعه. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر ارجع لك افسر لك، نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره. لو بديت افسر
0: طيب
1: لك
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضي على قوانين. أنا لو ما بقيت مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي أنا أحسن، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر أعملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي بعد ذلك يقضى على رغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى إنه لو البلد دعافة والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحتة إنه الرغابة وتطوير المهنة.
0: ده بجررنا طوالي في إنه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحتة بتعد يعني صيغة الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة الى الطبيعة؟
1: انا شخصيا في مجالي ما واجهت اي مشكلة، لانه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة انا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجات كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دائما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية إنه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانة، تعال طورني ادعمني انا ما احتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح براه وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملاح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى برا الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالعشاب. وأنا عن طريق المركز قدمت برضو ورقة كبيرة جدا بشمل ياهو العودة إلى الطبيعة ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا أي مشكلة، وإن شاء الله خطتنا إنه ممكن لو في فرصة لحلقات جاية نقوم نسرد لكم كل القطة الجاية، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه استمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن استمراويات وخيرات بلدنا، فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة؟ يعني
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس، نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعة الخيرات الموجودة، الشمال مشى الجنوب والجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة خداع العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خداع العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زيادة التبرج نبذل، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، التقني الثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا، راديو
1: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
1: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
3: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
4: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي، تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتقيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف، زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته، سخريته وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
3: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
5: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بي محياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بي محياه نوري. امان الريد الحقيقه وموشحه بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي واشوفك في كل دربي، وردت كلمه بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريد علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
6: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
7: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الأنين أجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ أشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما أجيك أسأل عليك زي زمان أيام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح وأسباب أزاي، ما تفتكر برجع أعود دارك أزور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب أو حتى جافاني الأمل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال أو تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع أتوب أنسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
6: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
2: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
1: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب. وابتدى المشوار. بيعيش الصين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتعكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوت هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام بدايتي مع المزيكا، كارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال على بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يا مان، قال لي يا زول دي اتعملت او بتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله. وياه بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجد.
0: وشنو هو الرسالة الأساسية اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بيخليني ان انا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني ان دي حاجة انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعلان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجارب ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكن نجاح التجارة والترندات.
0: تمام.
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق، ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده، أكيد التراك هيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا راديو دبنجة، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساوي لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنج راب جديد وحصري.

تذكر اول شوف كان قلبي يات في خوف كلف في سؤال في بالي هل ممكن تاني ما هشوف هل ممكن تاني ما نتلاقى هل هتكون البيت مشتاق هل ممكن عادي بس

0: miles apart. I know that you're out there thinking of me as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنج راب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبدأ الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: المايك للشباب.
1: قل لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة طوارئ مكدادة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت يعني ما في أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 خرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول.

0: المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل. من هنا وانت ماشي غريب، الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو، نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو، طبعا لا ما في خريف لغاية تصل نيالة، خريف ما في الأمانة، وضع يعني جايت. لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا، الوضع احسن بالنسبه للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي. والله في الحقيقه انعكس انعكاس واضح، يعني الليله لو جيت العيش الان، العيش ونحن على مشارف ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يا هو الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الدخول، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحياه الثانيه الويكه، الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السل شغال فيها، القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر اسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده، لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم، اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيوله نقديه ما في، دي الاسباب الرئيسيه للحكايه دي. ضيف على ذلك الناس مركزه في المساله بتاعت المعاش اكثر من موضوع البهائم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرا علينا في الفتره الجايه دي، نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا هنا نتخطى المرحله دي. يعني بالاضافه لذلك في ارتفاع بتاع اسعار السلع التموينيه الموجوده، من سكر لدقيق لارز لشعريه لمكرونه، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي، الوضع يعني ما طبيعي. الان جوال السكر اصبح ب 400 من يوم الاحد الفات القريب ده، الاحد الفات ده لسه عدو اليوم وبكره ما جدا، الشوال كان ب 300، الليل اصبح ب 400، يعني زياده بتاعت 100 الف، ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجه الثانيه الكرتونه بتاعت الصابون كانت ب 100، الان اصبحت الكرتونه ب 130 الف، دي برضو واحده من الايضا الاضافيه. واي حاجه زادت، اي حاجه زادت في الاسبوع ده بالتحديد، وما اعرف الشغل ده بيحصل شنو.
2: الاوضاع المعيشيه في ولايه غرب دارفور اصبحت غاسيه جدا في الفتره الاخيره، ارتفاع كبير في اسعار الحبوب الغذائيه، يعني جوال الدخن من 300 ألف وصل ل 600 ألف، وكذلك أسعار الزراعة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذاك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي، السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي، يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاية غرب دارفور الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك الجادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في ولاد غرب دارفور.
3: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
4: راديو دبنجا دبوا جرنبل الأدبونا ودمانا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
3: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. إصابة 6 مدنيين في هجوم بطائرة مسيرة على الأبيض، وتحالف تأسيس يعلن عن مقتل 12 مدنيا وإصابة 8 آخرين في هجوم بمسيرة على النهود. مقتل وإصابة عشرات النازحين في هجوم بطائرة مسيرة بالنيل الأزرق، ومقتل 11 شخصا في مواجهات مسلحة بمدينة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور. الجيش يعلن صد هجوم على أم درفاء في القطاع الشرقي بالنيل الأزرق، ومقتل 4 أشخاص في انفجار لغم ببابنوسة. مجلس الأمن يعتمد نظام العقوبات على السودان لمدة شهرين، وتحالف المزارعين يحذر من تعثر الموسم الزراعي الصيفي في مشروع الجزيرة والمناقل. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلنت حكومة إقليم النيل الأزرق عن مقتل 30 من المدنيين صباح اليوم الجمعة في هجوم شنته قوات الدعم السريع بالمسيرات على منطقة أبو شندي بمحافظة ود الماحي بالقرب من القرية 6، وأعلن مواطنون عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال يوم الجمعة في هجوم بمسير على معسكر للنازحين في منطقة أبو شندي في القرية 6 بمحلية ود الماحي بالنيل الأزرق. وقال مواطنون إن النازحين فروا من محلية جيسان إلى منطقة أبو شندي طلبا للأمان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: طبعا ده نازحين جو من قرية من محلية جيسان، جميع محلية جيسان لما تجي ليه أمير دل جميع محلية جيسان كله، والنادي المطلبين الأرزاق على جسمتهم وزروبة ملكاب حسب الحرب الموجود جام مسيرة دق المواطن وأكثر مدررين ومعاد مدررين عامة.
0: وفي الدمازين أعلن مواطنون عن حركة نزوح ملحوظة من المدينة جراء الهجمات بطائرات مسيرة والهجمات البرية على مناطق عديدة، وأشاروا إلى أن حكومة الإقليم تطالب المواطنين بالبقاء في المدينة وعدم النزوح. وأضافت مواطنة لراديو دبنجا:
2: والله يومي أنا أجي ألقلك في ناس جايبين الدفارات ناقلين عفش وماشين، والله ذات زول احتار، يعني كان مرقنا مشكلة، كان قعدنا مشكلة. نالله هسي الإعلام لافي في الدمازين إنه أقعدوا وما تسمعوا الشائعات، وده كله كلام فاضي وإحنا مسيطرين على الوضع.
0: قالت الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة في الدمازين إنها تمكنت من صد هجوم للدعم السري والحركة الشعبية بمنطقة مدرفاء بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق. وأشارت الفرقة إلى تنفيذها عمليات عسكرية نوعية بمنطقة مدرفة بالقطاع الشرقي لإقليم النيل الأزرق، مشيدة بتلاحم المواطنين مع القوات المسلحة. قال تحالف السودان التأسيسي تأسيس أنه 12 مدنيا قتلوا وأصيب 8 آخرين بحسب المعلومات الأولية في مدينة النهود بولاية غرب كردفان في هجوم بطائرة مسيرة شنته القوات المسلحة يوم الخميس. وأوضح التحالف أن القصف جرى بطائرة بريكدار تركية الصنع، واستهدف الأحياء السكنية، واعتبر ما جرى جريمة حرب وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. تعرضت مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان صباح اليوم الجمعة لهجوم بطائرات مسيرة شنته قوات الدعم السريع، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين بجروح متفاوتة نقلوا على إسرها لتلقي العلاج. وكشفت مصادر إن القصف أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المنازل السكنية وتدمير 6 سيارات وسط حالة من التوتر والأذى المادي الذي لاحق بالأحياء المستهدفة. قتل 11 شخصا في مواجهات مسلحة شهدتها مدينة عد الفرسان بولاية جنوب دارفور مساء أمس إسري مشادات بين قوى من الدعم السري وتاجر مواتر قبل أن تتطور الأحداث لاشتباكات مسلحة داخل المدينة. وقال مصدر محلي في عد الفرسان لراديو دبنج أن الحادث بدأ بخلاف على موتر مسروق ما أدى لإطلاق تاجر مواتر النار على ضابط في الدعم السري وجندي بعد مطالبتهم باستلام الموتر المسروق من التاجر ومحاولة اقتياده إلى قسم الشرطة، فيما أطلق فرد آخر من القوة النار على التاجر وأرداه قتيلا، وأعقب ذلك اندلاع مواجهات مسلحة داخل المدينة خلال ساعات الليل ارتفعت حصيلتها إلى 11 قتيلا. لقي 4 نازحين جنوبيون مصرعهم يوم الأربعاء 20 فجار لغم بمدينة بابونوس بولاية غرب كردفان، لترتفع حصيلة ضحايا الألغام بالمدينة إلى نحو 35 قتيلا، إلى جانب تعرض أكثر من 20 شخصا بينهم أطفال وبالغون لبتر الأطراف، فضلا عن نفوق نحو 70 بقرة جراء انفجار الألغام. وكشفت المدير التنفيذي لمنظمة مزنة الخيرية ويدا عبد الرحمن صالح في تصريح لراديو دبنج أن الأشخاص الأربعة الذين لقوا مصرعهم أول أمس قدموا إلى بابونوسة بغرض الاستقرار فيها بعد سماعهم بوصول مساعدات إغاثية وتوجهوا إلى مقر الفرقة للحصول على أسرة قبل أن ينفجر بهم لغم أودى بحياتهم على الفور. وأضافت في هذا الخصوص:
3: يتعرض 4 أشخاص للموت من اللاجئين الجنوبيين، لأنهم جو ودارين استغروا في مدينة بابونوسة، خاصة لما سمعوا إنه في إغاثات وصلت، فللأسف مشوا الفرقة على حس إنهم ما يشيلوا لهم سراير وكده، فانفجر فيهم لغم قتل في لحظته 4 أشخاص. المخاطر عالية شديد والله في مدينة بابونوسة، عالية شديد، فمحتاجة لشغل كبير شديد جدا وتدخلات كبيرة شديد جدا.
0: اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس مشروع قرار أمريكي لتمديد نظام العقوبات المفروضة على السودان لمدة شهرين حتى ديسمبر المقبل، كما يمدد مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بصفتها الجهة المسؤولة عن العقوبات المفروضة على السودان ولاية فريق الخبراء المساعد للجنة العقوبات المفروضة على السودان بموجب القرار 15/91 حتى 11 يناير 2027. يأتي تصويت اليوم عقب التمديد الفني لمدة شهر واحد الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع بتاريخ 11 سبتمبر، والذي مدد نظام العقوبات حتى 9 أكتوبر دون تغيير في الولاية. وكان المندوب الأمريكي قد اقترح التمديد الفني بعد أسابيع من المفاوضات حول مسودة سابقة. وأضافت رئيسة الجلسة في هذا الخصوص:
4: نتيجة التصويت كالتالي: حصل مشروع القرار على 15 صوتا مؤيدا، اعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2830 لعام 2026.
0: رحبت البعثة الدائمة لدي الأمم المتحدة باعتماد مجلس الأمن أمس التمديد التقني للتدابير المفروضة بموجب القرار 15/91 للمرة الثانية والإبقاء عليها في نطاقها الجغرافي ومضمونة لمدة 60 يوما. وقالت إن الإشكالية التي واجهت نظام 15/91 طوال الفترة الماضية لا تكمن في ضيق نطاقه الجغرافي، وإنما في غياب الإرادة اللازمة لإنفاذه. وأوضحت إن حظر السلاح الشامل يؤثر على الحصول على التصريح والترخيص المسبق لجميع صادرات الأسلحة وأنواع المعدات والسلع العسكرية ذات الاستخدام المزدوج. أعلن مسعد بوليس كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية أن قرار مجلس الأمن لتمديد نظام العقوبات لمدة شهرين يهدف إلى إتاحة مساحة للجهود الدبلوماسية والمبادرات الرامية للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف دائم لإطلاق النار، تمهيدا لانتقال موثوق نحو حكومة مدنية. كما شدد على التزام واشنطن بتعزيز حظر الأسلحة لحماية المدنيين ومواجهة خطر الطائرات المسيرة والأسلحة المتطورة، مؤكدا ضرورة وقف الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة وعدم استخدام أراضي دول الجوار كمنصات لتأجيج الصراع، ومشيرا إلى دعوة الرئيس ترامب للإنهاء الفوري للعنف وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. تعاني النساء الحوامل والمرضعات والأطفال بمنطقة أبو حمرة بجنوب دارفور من أوضاع صحية حرجة جراء الانعدام التام للمراكز الصحية والقابلات المؤهلات. وقالت سمية موسى عضو غرفة الطوارئ النسوية بالمنطقة لراديو دبنج أن النساء يعتمدن على قابلات تقليديات مما يعرضهن لمضاعفات خطيرة كالنزيف الحاد الذي يهدد حياتهن بالتزامن مع انتشار الالتهابات والإسهالات المائية بالمنطقة. ورغم التراجع الملحوظ في ظاهرة ختان الإناث، ناشدت غرف الطوارئ النسوية المنظمات والخيريين بالتدخل العاجل لإنشاء مركز صحي وتوفير سلال صحية وبرامج توعوية لحماية الأمهات والأطفال. ناشدت وزيرة التعليم والبحث العلمي بحكومة إقليم دارفور الدكتورة توحيد عبد الرحمن السلطات التشادية الإسراع في إصدار الموافقة المكتوبة التي تتيح للطلاب السودانيين الموجودين في شرق تشاد الجلوس للامتحانات. وقال التوحيد إنه عدم استكمال الإجراءات لا يعود إلى تقصير من جانبها، وإنما إلى عدم استلام الموافقة المكتوبة من السلطات التشهدية. حذرت سكرتارية تحالف مزارعي مشروع الجزيرة والمناقل من فشل زريع يواجه الموسم الزراعي الصيفي الحالي نتيجة تأخر عمليات التحضير وتطهير القنوات والنقص الحاد في انسياب مياه الري، مما أدى إلى تعرض المساحات المزروعة لعطش شديد يهدد بخروجها من دائرة الإنتاج وتفاقم الفجوة الغذائية. وأوضح البيان أن الارتفاع الباهظ في أسعار المدخلات الزراعية وتعقيد إجراءات التمويل من قبل البنك الزراعي إلى جانب انتشار الزراعة الموازية أثقل كاهل المزارعين بالديون والخسائر. أفلحت لجنة السلام والتنمية المحلية في محلية لقاو بغرب كردفان من احتواء خلافات كانت مرشحة للتصعيد، وقادت جلسات مصالحة خارج نطاق المحاكم انتهت إلى تسويات حظيت برضا الأطراف المعنية. وقال أحمد توم الناشط في قضايا بناء السلام والأمين العام للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية لراديو دبنجا إنه لجنة السلام والتنمية عقدت خلال الأيام الماضية لقاءات ضمنت أطراف النزاع توجد بنجاح جهود المصالحة وطي الخلاف يوم الخميس. وأشار إلى أن مبادرة كردفان للسلام والتنمية نفذت أنشطة شملت تنظيم مؤتمر السلام وتشكيل لجنة للمصالحة. أدى تقلب سعر صرف الدولار في السودان إلى تفاقم أزمة الأدوية في ظل اعتماد الأدوية المستوردة والمصنعة محليا على مدخلات إنتاج مرتبطة بالعملة الصعبة، مما ينعكس على أسعارها وتوفرها في الأسواق. وقال أحد مستوردي الأدوية لراديو دبنجا إن ارتفاع سعر الدولار يؤثر على المنتجات المحلية نتيجة اعتماد قطاعات الإنتاج على مدخلات يتم استيرادها وتسعيرها بالعملات الأجنبية. وأشار إلى أن عدم مواكبة أسعار الأدوية للارتفاع في سعر العملة الأجنبية يضع الشركات المستوردة والموزعة أمام خسائر كبيرة ويحد من قدرتها على الاستمرار في الاستيراد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: والمشكلة الكبيرة جدا جدا أي اختفاء أو أي ندرة عن طريق السبلاير المنتظمين والمسجلين والقانونيين بتاعين الدواء طوال بيعمل لك تجارة موازية اللي هو الموضوع بتاع التهريب، والتهريب ده طبعا دار له صفحة براه، التهريب فيه مشاكل بتاعته انه بيحصل فيه ضغط على العملة.
0: من جانبه حذر أمين مكي من المجلس القومي للأدوية والسموم من أن استمرار الأزمة دون توفير التمويل اللازم لاستيراد الأدوية قد يؤدي إلى تداعيات صحية وإنسانية واسعة في ظل اعتماد السوق على الاستيراد المباشر أو على المواد الخام المستوردة للتصنيع المحلي. وشدد على أهمية توفير المبالغ اللازمة لاستيراد الأدوية محذرا من تأثير نقص النقد الأجنبي وارتفاع الأسعار. وأضاف في هذا الخصوص:
6: فللأسف في كل الزيادات اللي هتحصل لي مع كل زيادة في سعر الصرف هتزيد كل أسعار السلع بما فيها الأدوية، وفي حال أنه الحكومة ما قدرت توفر المبالغ للاستيراد بسعر مناسب بالنسبة للمواطنين، الموضوع ده حيتأزموا منه جدا وحيسبب مشاكل وكارثة أكبر من الكارثة بتاعت الحرب دي.
0: دشنت حركة جيش تحرير السودان حملة إعلامية للكشف عن تدهور الأوضاع الإنسانية في محلية طويلة بولاية شمال دارفور، وقالت إن سوء التغذية من المرحلة الثالثة والخطيرة يفتك بالأطفال دون سن العاشرة. ودعت الحركة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي إلى التدخل العاجل والفوري لإيصال المساعدات. الخبر الأخير في النشرة: أعلن تجار الذرة عن ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذرة بالقضارف يوم الخميس، ووفقا لإدارة المحاصيل فقد بلغ سعر جوال الفتريتة 950 ألف جنيه بدلا من 770 ألف جنيه، بينما ارتفع جوال الدبر من 750 ألف إلى 880 ألف جنيه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وتابعوا ما تبقى لنا من برامج.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا سهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونسائهم وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروى أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعان. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من من القذاء.
0: يعني المعاناة للجميع يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: الحناء الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات هو الإنسان بطبيعة حاله، هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج يعني حاجة محزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ويلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني سرنا لمسافات أو لليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستغلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط التاجين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في داخل المعسكرات، في عنف، في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى به، يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى به،
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إيفاو في نيزازاكسن، شخص ضعيف، ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرة للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كاشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة أن إحنا ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة أن إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لكم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتأتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات أخرى؟
1: من الشعبين، يأتي من السودانيين ويأتي من الألمان.
0: وبقية العرب في ألمانيا ما فيش يا أستاذ محمود؟
1: نعم، نحن أصلاً بنعمل نفتح باب بتاع التبرعات، وكل شخص عندنا صفحة في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الـ الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب أنتوا يعني نعم، أكثر ما يحتاجه الناس في الأماكن اللي ذهبتوا إليها يا أستاذ محمود ما هي يعني أكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى الغذاء اللي يأتي من منظمات الأون الإنساني لم يكفي للاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى ثلاثة أربع أيام يعني، حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الذرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني حقيقة، دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيتبدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي بتجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن
0: يعني
1: نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام بأن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد دول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيح في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي يعني أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل.
0: يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقين، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب؟ يعني أين تذهب؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا. يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا إيه؟ في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحمل دون لها أحلم اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاءت عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الـ الـ الـ الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الـ الـ الـ الـ الـ الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل، إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إن بدأ أو بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حالي يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة بنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في النازحين.
0: طيب بس عايزين عمل هنا، عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. انت ايه الرسالة اللي انت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب واي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون

0: مشكلة اللاجئين، وهم منتظرين منكم العمل. يعني أملهم أن إحنا الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كال 14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
1: نعم
0: من
1: يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
0: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل الزرعة فينا جوانا، ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
1: شكرا.
0: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
1: إن شاء الله. يعني صحيح، يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كندكات وميارم. كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كندكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: أهلا بكم مستمعات ومستمعين راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج كندكات وميارم. الليلة نسلط الضوء على ملف الصحة الإنجابية والعنف القائم على النوع في مراكز الإيواء ومناطق النزوح. وضيفتنا اليوم عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان دكتورة أديبة إبراهيم السيد. أهلا بك دكتورة أديبة معانا في كندكات وميارم. دكتورة أديبة خلينا نبدأ من مراكز الإيواء. شنو أكثر مشاكل الصحة الإنجابية اللي بتقابل النساء؟

0: العوامل في الوقت الحالي.
1: السلام عليكم، شكرا راديو دبنجا لإتاحة هذه الفرصة لكي نعبر عن ما يقول الآن بلادنا في الوضع الراهن، تمر بحرب كارثية تدفع ضريبة النساء خلال هذه الحرب الكارثية. نساء السودان يدفعن فاتورة باغض الثمن، هناك في أكثر من مليون امرأة حامل بفطراً للرعاية الصحية الأولية، وسوء التغذية وعدم الرعاية الصحية السابعة للولادة وبعد الولادة أيضاً في هذه الحرب المرؤومة.
0: في ظل نقص الإمكانيات والمستلزمات، يتعاملوا كيف مع حالات الحمل الخطر والولادات الطارئة؟
1: في النساء في هذه الحرب المزعومة بيعانا للتعرض لتهجير القسري والنزوح والمعاناة والقلق والموت والمرض حتى في أماكن الإيواء ومراكز النزوح والغصب بالطيران والخطف والمجاعة والمرض والموت وأفشع الجرائم طبعا اللي هي الاغتصابات اللي حصلت كثيرة وعندنا في الحق الصحي بس في أكثر من 1200 حالة، يعني مرض الحق الصحي ما بيساعده في وضع كارثي قوي جدا اللي هو بيكون في حالة مزرية، إما نزيف إما عنده جروح في المهبل إما جروح ذات التهابت لأنه الوصمة بتاعت المجتمع ما جات المستشفى لحد ما دخلت فيه غيبوبة وممكن تطلع منها أو ممكن تتعرض لمضاعفات أكتر. وبرضو النسور البولي اللي هو البول الغير إرادي وده بيتعرض له النساء حصلون أكثر تكرير الاغتصاب في نفس اللحظة. والله دي يعني مشاكل كبيرة جدا، المفروض يخضعوا لبروتوكول، البروتوكول ذاته فيه نقص هون للوصمة، أول ما يعني توقف النزيفة وتعمل لون الإجراءات الأولى وتدون جزء من البروتوكول عشان يراجعين تاني بيكون جوا أسامي وهمية بيدخلوا بيقولوا ما عايزين يتكلموا بيمشوا تاني ما بيجوا، يعني في أشياء كثيرة جدا صعوبات صادفتنا. فبرضو الانهيار الكامل حصل للبنية التحتية من ويلات هذه الحرب، في حصل انهيار كامل وتام في جميع المرافق الصحية في الحقل الصحي، دمرت حوالي 180% من المراكز والمشافي دي خرجت من الخدمة، أغلب الكوادر الصحية هاجرت، أغلب المنظمات التطوعية خرجت من الخدمة، في حوالي 57 منظمة طلعوا. فجأت يعني عمت البلد المجاعة وارتفاع الحال، انهيار الوضع الصحي ده أدى لانتشار كثير من الأمراض زي الكوليرا وحمى الضنك والملاريات والسول وسوء التغذية. بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات عندنا 176,000 امرأة حامل دي بيعانوا من سوء التغذية، وكذلك في 850,000 مرضع برضو بيعانوا من سوء التغذية، 45,000 طفل دين ماتوا من سوء التغذية من بداية الحرب والحد الآن. الوفيات في الوضوء بالنسبة للحوامل عندنا 680 امرأة حامل توفوا أثناء يعني الولادة أو أثناء السيريز أو الانتقال من منطقة لأخرى ومع مضاعفات والحاصلة اليوم سواء التغذية الحاصلة اليوم وأيضا يكون المناعة قلت شديد جدا.
0: شنو أكثر الأدوية والمستلزمات الطبية اللي بيدعانوا من مكسحات فيها وده مأثر كيف على صحة النساء والأطفال؟
1: مع السيريز الكامل فبكل الحالات الصعبة جدا المرض بالنساء أثناء فترة الحرب، ويعني بنجد إنه الاهتمام بصحة النساء الإنجابية أصبحت في عدم رعاية صحية كاملة، وده أدى للخلل في كل ما ذكرت. عندنا يعني في وسائل كثيرة مفروض نتبعها، وفي تحديات لحلول فورية وحلول مستقبلية. بالنسبة للحلول الفورية، أنا بشوف يعني إنه الانتهاكات جميع المرضى النساء معاناة في الحرب ونزوحهم من في المنطقة وتكدسهم في دول اليوم معسكرات السوداء في جو يخلو من الأمان وشحب الماء والغذاء.
0: بالنسبة للنساء اللي تعرضوا للعنف الغائم على النوع الاجتماعي والاقتصاد، شنو الخدمات الطبية والدعم اللي بتقدروا تقدموا لهم في الظروف دي؟
1: لابد من حلول يعني قوية ومحكمة لإنغاز ما يمكن إنغازه. هذه الحلول التوعية مهمة جدا، التوعية العامة والفعلية داخل هذه المراكز للإيواء والمعسكرات وفي القرى وفي الحتات الهائلة وفي الحتات الموجودين فيها، تكون في توعية وكيف يتغذى وكيف يعني يحافظ على صحتهم من التدهور الحاصل. تاني نقدم لهم الرعاية الصحية والغذائية، مثلا يعني ننقل المرضى من نساء وكبار السن والنساء أصحاب الإعاقة لأماكن قريبة من المشافي العاملة في الأماكن الآمنة أو الشبه آمن، عشان تلقوا الرعاية الصحية وإنجاب في وجه صحي. إن يعني أغلب الموت الهوامل لمن عدم الرعاية الصحية بجهل الغابلات، يعني الغابلات الصحية ديل هم اللي بيقوموا بالتوليد في الأماكن، فاحتمال يمكن تكون ولادة سرية، يمكن يكون المشي ما تحيط فيه بالبلدين والزاد البلدين ويؤدي لفقد حياة الطفل والأم. وده حاجات مهمة جدا ومهمة يطلقوا الرعاية، فلازم ننقلهم للأماكن القدامى. ثانيا داخل دور الإيواء لابد من الاهتمام بصحة النساء المرضعات والحوامل، توفير غذاء خاص لهم، علاج الأنيميا، الالتزام بتطعيم الأطفال والأمهات معا. التطعيم مهم جدا، وده السبب في نقل أمراض الطفولة للأطفال، انعدام التطعيم. تاني بنجد المراهقات اللي بتراوح أعمار ما بين 11 ل 16 زي اللي بتعرضن للتحرشات والضياع والاغتصاب، وأحيانا إرسالهم لجمع الحطب وجلب الماء، بتعرضن للاختطاف والمراهقات بكل أنواعها. فلا بد من نهتم بيها ونعاون بس التوعية وخلق جو لتعليمها ودراسة في مراكز الروح وفي المعسكرات، لأنه نخلق لهم جو عملي وبيئة صالحة. ثاني العمل على الاتصال بكل المنظمات التطوعية والدولية والأهلية، يعني عشان تقوم بدعم إيجابي في هذه الحالة، زي يعني معاناة من عدم القوة الصحية، عدم التغذية الجيدة للحوامل، عدم الاهتمام بصحة النساء عامة. فنطلب دعم من هذه المنظمات كما ذكرت. عندنا المغاومة الإيجابية، يعني نشوف المنظمات النسائية الفعالة والمثمرة في وجود داخل المعسكرات وكده، يقوموا بتوعية بس يعني مساعدة كاملة للنساء الحوامل. ثانيا نشوف الحلول المستقبلية بعد.
0: وأخيرا بالنسبة للمتطوعين والكوادر الطبية الشابة، كيف ممكن يساهموا بصورة عملية وفعالة في دعم العمل الطبي والميداني؟
1: بعد الحرب نشوف نعمل كأطباء على حلول مستقبلية زي سياسات البديل الصحي، ونوقف بعد وقف الحرب يعني. ما في المستقبل لازم نوضح خطة وسياسات بديلة للصحة وإنشاء مراكز خاصة للأمومة والطفولة للاهتمام بصحة النساء الإيجابية، وتوفير مراكز للرعاية الصحية الأولية، متابعة الكشف الدوري للنساء، والاهتمام بالتغذية السليمة والتطعيم في الجو صحي، ومتابعة تحديد النسل لكل الرعاية لتساعد الإنجاب والطفولة. شكرا.
0: دكتورة ديبا إبراهيم السيد، عضو اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا. مستمعات ومستمعين راديو دبنجا، دي كانت حلقتنا اليوم من كنداكات وميارم، نلتقيكم في حلقة جديدة ودمتم بخير وسلام.
2: كنداكات وميارم، كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لا تنتصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا الطيران دي دقت اليوم اليوم سيد البرهان.
2: الله يدي حلال
1: الصدر دي دقت اليوم يقول لا جيس الصور دي يقول لا الورة دي يقول لا الصور دي يقول لا.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و 1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور. وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعرف ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة المفوضية.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حنتناول قرار الحكومة السودانية باستبدال العملة في ظل ظروف استثنائية فرضتها استمرار الحرب وتداعياتها القاسية. الكلام ده جاء الإعلان عنه في آخر اجتماع للجنة العليا للاستبدال ولتغيير واستبدال العملة برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر. لكن بواجه الاقتصاد السوداني تعقبات كبيرة تتمثل في تشتت الكتلة النقدية، فالتقديرات بتشير لأنه أكثر من 97% من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. الشيء الثاني، الانقسام الجغرافي والإداري القسري المفروض عليه الشعب السوداني في حكومة الخرطوم ونيالة، وتداعيات استمرار الحرب جزأت البلد لجزئين، وده طبعا بيثير تساؤلات جادة حول آليات تطبيق وتعميم استبدال العملة في جميع الولايات في ظل الانقسام الإداري والجغرافي. ومن بين التحديات الانهيار المستمر لسعر الصرف والارتفاع المسارع لأسعار العملة الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، وارتفاع معدلات التضخم اللي أثقلت كاهل المواطن. في تحديات الإصلاح الاقتصادي والمالي، وده بيعتبر يعني تغيير العملة إنه هل يكون يعني إجراء فني جراحي ينقذ الاقتصاد، أم إنه خطوة محفوفة بالمخاطر لتزيد يعني من اضطراب الأسواق وتعمق أزمة الثقة في النظام المصرفي. وكيف يمكن للبنك المركزي إدارة الملف الشائك ده في ظل انقسام الموارد وتراجع الإنتاج؟ فما هي التبعات المتوقعة على حركة التجارة وسعر الصرف والمعاش المواطنين؟ لمناقشة المحاور دي والتحديات الفنية والاقتصادية، يسعدنا أن ينضم لنا المحلل السياسي والخبير الاقتصادي والمصرفي دكتور هاشم عبد الله الرحمة. دكتور هاشم، أهلا ومرحبا بك. وبداية، هل حتنجح الحكومة السودانية والبنك المركزي في السيطرة على الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي بفكرة استبدال العملة ده، ولا يمكن يعني تكون حتواجه تحديات كبيرة في القصة دي؟
2: السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا أفتكر الحكومة حينما اندلعت الحرب كان خراب كبير جدا يعني في العاصمة وفي بعض الولايات، حتى البنوك يعني فتحت ونهبت، والموادر فيها كلها في الخزنة كلها سرقت يعني. وطبعا ده المشكلة في انه في لحظة ديك الغارات حتتعصش يعني، لأنه أصلا ما كان في ما أقول ما في دولة، لكن ما كان في شغل واضح جدا في ما يختص بإدارة الدولة، بس كانت في حالة حرب والجنوش النون هيبت من البنوك وملك السودان، مش كثيرة طبعا عملة المحلية والعملة الأجنبية، وده طبعا ما كان في طريق إنه ناس يعملوا حاجة عشان تعاد هذه الجروش يعني في السودان انهبت. وده طبعا أخيرا لما الدولة رجعت وتعابت في بعض المواقع وزارة المالية وملك السودان وملك كلها كانت تدار من بر العاصمة، كان كله في السودان، والتحكم في المال وفي السيولة وفي البنوك أصلاً كانت متعطلة كلها، والمال كان في أيدي الناس، والناس يأتون الناس يسرقوا القروش، وطبعاً دي مجموعة كبيرة جداً من الناس اللي أصلاً يعني دخلوا نهب البنوك والشركات والمؤسسات وما خلوا حاجة يعني كل شيء. يبقى الشغلانية هسه كلها مرتبطة بأنه لما بنك السودان رجع الآن بالعاصمة وبدأ يمارس عمله، وزارة المالية أيضا وبعض الوزارات، الخلل الموجود يعني أنت تتكلم عن السيطرة على الكتلة النقدية، هي ذات بين الكتلة النقدية دي وهي في أيدي الناس، والجهاز المصرفي ده أصلا من زمان الناس ما كانت بتودع فيه موارد يعني، كان الشغل كله او التعامل في التيار كله ناس وجو في في في في في في في في خزينة نار خزينة تعاون أو في مكاتب أو في محلات أمن عندهم في البيوت يعني. كان نادر إنه ما يكون في توريد في البنوك يعني للأسف. والبنك الصوبي يشتغل بجنوب ما بيشتغل بأموال المودعين بيشيلها بيحولها من من من من من من من التزامات عليه بيحول الأصول ووزعها كمرابحات ومشاركات كلها باعتباره ده وظيفة البنك يعني ياخذ الموارد على المواطن ويوظفها في انه يوزعها بشكل تسهيلات للعملاء وده كان متوقف يعني. انا متاكد انه زلمه معقد جدا اختي الكريمه. وبنك السودان اخيرا هو بدا الشغل وما كان طريق انه العملة تتغير يعني حتى القديم والجديد لأنه أصلاً هو هي هي سرقة وهربت خارج السودان باعتبار من مثلا خلاص يعني هي بقيت الناس بيشتري بقروش بقروش المواطن ذاته المسلوبة بقروش البنوك يعني للأسف يعني. المهم طبعاً حصل التغيير لكن طبعاً التغيير كان بطيء جداً يعني بدأ بالسودان وبدأ وين وبدأ في بعض الولايات وما زال لسه قروش السوداني القديمة شغالة يعني في بعض المناطق وغير آمنة. أنا أفتكر مثلا هي زادة ما يعني حسم مسألة الشغل والموارد والسيطرة على الكتلة النقدية وهي أصلا ما موجودة في الجهاز المصرفي. دي مشكلة على الزمن يعني عشان ترجع.
1: يعني كيف حتتعامل الدولة مع تحديات استبدال العملة في الولايات غير الآمنة أو مناطق النزاع اللي منع يعني تجذير الانقسام الاقتصادي؟
2: وبعدين قرار ما أسر قرار استبدال سعر الصرف وإعداد التضخم والاستقرار الاقتصادي طبعا أكيد حيكون في تضخم والسعر طبعا في النهاية نقص ما في إنتاج ما في عائد ما يتصرف في النهاية بيثبت السعر بيشنو بينك يكون في إنتاج والإنتاج هو اللي بيأتي بالأولاد الصعبة ويركز السعر إذا كان المزلة في النهاية ما في عملات مرة عشان تستورد السلع الأساسية للمواطن أو الحاجات المطلوبات المطلوبة للمصانع والإقلابه يتوقع بعد ذلك المسألة هي في النهاية يشتري من السوق الحر أو السوق الموازي. السوق الموازي في النهاية طبعا سوق بتاع مضاربات ودي مشكلة يعني ما أفتكر السير حيحتاج في اللحظة دي اللي يكون فيه إنتاج. أما في مرتبط بكيف تتعامل الدولة مع التعيدات الاستبدال في الولايات الغير آمنة طبعا دي في النهاية مربوطة بحسم التمرد. نفتكر مثلا دي كلها مربوطة بأنه كيف أنا نحسم التمرد له وبتين دي مثلا في النهاية مطلوبة لكن ما نفتح باب للتدخل الخارجي نفتح باب للحاجات اللي انتوا شايفينها بنفسكم يعني هو في النهاية الأمم المتحدة بتفرض يعني هو الولايات المتحدة تفرض يعني عدم دخول الرئيس لخاطرة الأمم المتحدة فيها أكثر من كده. وفي النهاية ده مخطط معروف الأزل بغالين في شو بيعمل في شو عارفين بيعمل في شو يفكوا السودان ده لأن يخلوا دولات متناحرة قسمون ده المخطط حابوا ناس يفهموا كده الشعب السوداني يفهم الكلام ده فكان ما حد ينتهي ليلة وبكرة المخطط ده مستمر ولن ينتهي إلا الناس يكونوا كلهم صف واحد في حماية البلاد يعني الناس دي في النهاية قاصدين الكلام ده يعني سبب الحرب دي مستمرة في دارفور والتغذية اليوم والسلاح وكله في النهاية عاوزين نصل لدارفور تبقى دولة غير زي ما حصل في ليبيا وحصل في اليمن وحصل في مناطق معروفة انتو عارفين حصل شنو يعني نفتكر الحكاية دي كلها مربوطة للسعر والسعر الصرف والحاجة ده كله ما بينتهي إلا البلد الناس البلد دي تكون متعافية من التمرد ده الحل عشان انك الاقتصاد يهبي طبيعته والناس ترجع تشتغل والمصانع تدور والانتاج يزيد ده كله لازم يكون في استقرار طالما الحبل مستمره ما في استقرار وحيصل زي ما قال الدولار والاقلام وحيصل لعشرات وعشرين وحيمشي لما لا نهايه ودخل خراب الحاصل هم قصدين الكلام ده يعني لانه ما في انتاج ما يطور ما يسيل فكل ما اقدر اقول يعني
1: لحد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دمنق الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم واللي تناولنا فيه قرار الحكومة باستبدال العملة. واستضفنا الخبير المصرفي والمحلل السياسي الدكتور هاشم رحمه، ونشكرهم على حسن الاستماع والمتابعة. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 للعام 2026. عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق التعدين الحدودي مع مصر ومعدنون يتهمون الطيران المصري. جنوب دارفور 14 قتيل حصيلة الاشتباكات المسلحة في عد الفرسان. مدينة الأبيض دوي انفجارات متكررة خلال هجوم بالمسيرات استمر حتى 5 صباحا. مقتل سوداني ضمن 12 شخص وإصابة 309 في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض. الخرطوم تصف الهجوم على مطار الرياض بالسعودية بانتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الطيران. وزارة الخارجية السودانية تعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب هجوم على مطار الملك خالد. إصابة مواطن برصاص فرد من القوات المشتركة داخل سوق الطواحين بوادي حلفة ومقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور برصاص مسلحين مجهولين. اجتماع مرتغب غدا بين تحالف صمود واللجنة الخماسية لبحث ترتيبات العملية السياسية. تحالف صمود يدين هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. منتدى المنظمات الأفريقية في داكار يناقش تطورات الحرب في السودان وغياب المساءلة. غياب النيابة والأمن والشهود يتسبب في تأجيل محاكمة القيادي بحزب الأمة عبد النبي أبو نعمة بمدينة الأبيض. محكمة الأبيض تنظر في قضية المعلم علي الزبير المتهم بتغويض النظام الدستوري. الولاية الشمالية ترفض تسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة بمدرستين في منطقة السليم. قوى أبناء جبال النوبة تندد بحرمان أطفال حي صابرين من التعليم. إغلاق معبر أشكيت الحدودي وسط تصاعد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية بوادي حلفة. لجنة المعلمين تعلن التصعيد وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 500,000 جنيه. لجنة المعلمين تدعو لتشكيل لجان الإضراب بجميع الولايات وتتمسك بتحسين الأجور وتقول إن صرف متأخرات 4 أشهر لا ينهي الأزمة. لجنة المعلمين تطالب بصرف المرتبات قبل يوم 5 من كل شهر ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان. الجمارك تنفي إعادة 3 بواخر وتكشف تفاصيل إعادة 136 سيارة مخالفة. ارتفاع أسعار الخبز وتراجع وزنه وزيادات في العدس والزيت والسكر بأسواق مدينة الأبيض. ارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات وشوال الدقيق يقفز من 87 إلى 116 ألف جنيه. تجمع المخابز يقول الخميرة ترتفع من 150 إلى 270 ألف جنيه والزيت من 120 إلى 260 ألف جنيه. أصحاب المخابز ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه وشوال الأكياس من 30 إلى 90 ألف. ولاية الخرطوم ترصد أكثر من 700 طائرة في غابة الصنط خلال فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة. غابة الصنط توثق 450 طائر من البط صفار الوجه ضمن عمليات الرصد البيئي. النادي مشاهدة الطيور يرصد مئات الطيور المائية والمهاجرة في غابة الصنط بالخرطوم. مسوحات بيئية بغابة الصنط تكشف تنوعا في الطيور المهاجرة والمستوطنة رغم آثار الحرب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. شكرا للمتابعة وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
2: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
1: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
2: شكرا أخي صلاح. حقيقة أنا محمود ديفلا، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية، من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
1: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
2: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونساء وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
1: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن؟
2: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروا أبدا،
1: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
2: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين. حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب، يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
1: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
2: نعم بالطبع.
1: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
2: أنا الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية، حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال

0: يكون عندك يعني ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية يعني. والتقيت من التقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا يعني. وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء يعني. دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل يعني. أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج يعني حاجة محزنة جدا يعني. دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
1: طيب يعني. نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في ال 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
0: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هو منظمة اللاجئين، منظمة ال UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه يعني، أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من وعلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته يعني. أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه يعني، من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده. أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات يعني، صرنا لمسافات أو ليالي ال 14 يوم كنا ننام مع بعض يعني.
1: يعني تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
0: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
1: بيتم التكتم يعني.
0: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي. لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
1: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات، بل وحتى ربما الاولاد، من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
0: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن يعني، ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك يعني، دي شهادة ممكن أنا بقول عليك. ما في أمن يعني، ما في أمن في في في داخل المعسكرات، في عنف، في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
1: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
0: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات يعني، في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب
1: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله يعني، أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك يعني. بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه،

0: يعني إيه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، إيه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزازاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي حاشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة نحن ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه.
0: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة نحن استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشادين الموجودين في في في في, في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين تلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البولي والأقمي، يحملوا شهادات يحملوا شهادات بروفيسور، يعني شكرا جزيلا لهم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات أخرى؟
1: من الشعبين، يأتي من السودانيين ويأتي من الألمان.
0: هو بقية العرب في ألمانيا ما فيش يا أستاذ محمود؟
1: نعم احنا اصلا بنعمل نفتح باب التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا. يعني
0: طيب انتوا يعني نعم اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي، يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الأكثر الاحتياجات هي الأدوية والغذاء أيضا، لأنه حتى القضاء اللي يأتي من منظمات الأون الإنساني لم يكفي للسكان للاجئين، يعني حتى الصرف بيكون في الشهر مرة واحد وفي الشهر مرة واحد، وحتى القسمة اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام، يعني حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة، يعني حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات، والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بكون في جاب كبير جدا
0: نسبة يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم موجودة الآن يعني حقيقة نحن يعني ما أول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبله قبل شهرين في شهر 6 شهر 7 برضو أيضا فتحنا باب بالتبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بلا خص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية بنوفر ونوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها مؤتمر برلين مؤتمرين أنا صحيحة في برلين، وكانت المساعدات اللي اتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة. حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتصاحموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحصل
0: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمان ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني الناس بقت ما عندهم أمل أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب يعني أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقة أو للازيين أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس. يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا إيه، في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحملوني لها أحلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل لللاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاذ آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتحاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود ده دورنا، يعني إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل إن إحنا موجودين، وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجيكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في هذه يعني.
0: طيب بس عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشات. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم الأمل. يعني أملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا كالأربعتاشر يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود، نعم يعني الأمل لابد أن يبقى،
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل، لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي كانت الأمل الزرعة فينا جوانا، ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع في بنزرع في كل إنسان محتاج بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
0: شكرا.
1: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
0: للنادي. إن شاء الله. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا سيد البرهان،
2: والله دي حرام
1: الرسالة دي دقت والله يقول لا جيس الصور دي كلها دورة دي كلها صور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلته. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتتغير بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعرف ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها. تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي. وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي عامتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية. وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بياناً أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية. وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيرا، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخرا من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفا وشاهد عيان وناشطا إنسانيا، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحبا، أهلا وسهلا أخي صلاح شرارة، وشكرا جزيلا على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي الصلاة. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، وشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي إلى الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردمي للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونساء وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. يعني في يعني دي الحاجات الممكن لا تروا أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين. حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال، يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الـ من الـ من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع، يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع، 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه، أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: أنا الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها قدمات، هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعت الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا، واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا. أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية، ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات. يعني أقرب منطقة ممكن يصب على عبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني والتقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت، يحتجزون في البيوت، عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج، يعني حاجة مهزلة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات، اللي هي زي IRC، زي ADES، زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده، لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر، كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك، حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هي هو منظمة اللاجئين، منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت، أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من ولايات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات، يعني سرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي. ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: يتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني دي شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل العسكرات، في عنف، في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون هذاك، هم أدرى ب يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاك ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي حاشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى السيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة نحن ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة إحنا استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال وللنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشادين الموجودين في في في في, في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين طلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البول والأقمي يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لكم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقية العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحه في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الـ الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: اكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والقضاء ايضا، لانه حتى القضاء اللي ياتي من منظمات منظمات الاون الانساني لم يكفي للسكان اللاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد وفي الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني. حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني، حقيقة دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيعتمدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف يعني، ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات. والمنظمات حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا نسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع، اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن حقيقة احنا يعني ما اول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو ايضا فتحنا باب التبرع لأهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني، في مناطق بتاعت طويلة وغيرها. كان بنينا أيضا مدرسة وشيطنا مدرسة ووفرنا فيها كل الملتزمات المدرسية، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب ألمانيا. والعدت الآن يعني في جهود يعني أنه سائين أنه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام جاية بأن إحنا بالتالي بنفتح تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرة اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي بقاية توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: الفجوة
0: رغم
1: مبادرات

0: من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني.
1: لا والدول للدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين، ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
0: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يساهم به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
1: طيب المشكلة المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
0: في الشخص الذي
1: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
0: بالضبط ده الحصل
1: يعني. يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
0: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها. إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمال، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
1: الحصول على المساعدات،
0: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
1: طيب أين تذهب يعني، أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
0: نعم حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا يعني.
1: يعني إحنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
0: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل للاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاذ آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
1: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن احنا نعطيهم الأمل، إن احنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟

0: والله نحن الآن طبعا أنا أعطيت على ألمانيا إني بدأ من الأيام، وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص، وإن شاء الله في الأيام القادمة حنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في وسط النازحين،
1: طيب بس عايزين عمل
0: دعوات
1: هنا،
0: مجمعة
1: عايزين عمل هنا
0: دعوات.
1: عشان تقدر تعمل في تشاد. انت ايه
0: نعم
1: الرسالة
0: نعم
1: اللي انت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب واي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني اذا قلنا يعني
0: نحن نقدم رسالتنا، وأنا وزملائي معي في الجمعية، ونحن عايزين دعم منكم، ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين، وهم منتظرين منكم العمل. يعني أملهم أن إحنا الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل، يعني الأمل كنا ضحكاتهم، يعني ما بتفارقنا، دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة، وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا، وصرنا ال 14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر، من
1: نعم يا أستاذ
0: ضحكات
1: محمود، نعم يعني الأمل، الأمل لابد أن يبقى.
0: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل. لما واحد يقابل الطبيب حيعمل
1: طيب
0: فحوصاته، لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتسم، ودي
1: نعم
0: كانت الأمل اللي زرع فينا جوانا،
1: طيب
0: ودي الحاجة اللي خلتنا نحن بقدر الإمكان بنزرع
1: شكرا
0: في
1: شكرا
0: كل إنسان محتاج،
1: شكرا
0: بنزرع فيه الأمل إن شاء الله.
1: شكرا أستاذ
0: ورحلتنا
1: محمود،
0: القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
1: إن شاء الله
0: للنازحين والنازحين
1: يعني
0: إن شاء
1: صحيح،
0: الله.
1: يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: الحلقة السابقة تكلمنا عن طرق انتقال الأمراض المعدية، وقلنا إنه في طريقين مباشرة وطرق غير مباشرة، كلهم شرحناهم الطرق المباشرة كيف والطرق غير المباشرة. الليلة في حلقتنا هنتكلم عن طرق الوقاية من الأمراض المعدية. نعمل شنو؟ تمدينا مرض مود، ونحن عارفين المرض المعدي يعني شنو، بنتقل من زول المصاب للزول النصفي. إذا نجي نشوف عشان نعمل وقاية لازم نمسكهم الطرق الانتقال دي واحد واحد، والوقاية بيعتمد على حاجات أساسية. أول حاجة نعرف المرض ده بيسبب شنو، ولازم نعرف بينتقل كيف، ولازم نعرف بيخش جوا الإنسان ذاته بوين، ولازم نعرف بيطلع كيف من الجسم ذاته عشان نقدر نعمل أي وقاية. لكن خلينا نركز الليلة على الحاجات اللي ممكن الإنسان ممكن يعملها عشان نعمل وقاية لنفسنا من الأمراض المعدية. وبرضه نتكلم عن الأمراض المعدية، إذا كان المرض ده بينتقل بطريقة مباشرة عن طريق الالتماس المباشر، ببساطة جدا الزول اللي عنده مرض معدي يقوم يعمل له يعني عزل، دي واحدة من الطرق. مجرد عنده مرض معدي افترض يوزن يكون شوية بعيد من الناس لحد ما يبقى كويس بعد ذلك يرجعوه بعد ما بيجي كويس. الحاجة الثانية الأمراض اللي بتتنقل بواسطة الرذاذ العطي والبلبوحة والحاجات دي نعمل لها شيء ببساطة جدا نغير سلوكنا اليوم زول داري يتعطس يتجي في الاتجاه ثاني ما هو نفس وكمان يخد له من دي بعد ذلك يتعطس ويجوه لأنه الرذاذ زي ما قلنا كبير ممكن يكون هو كمية بتاع الميكروبات ويمشي بناس مفاكين وصح وبرضه تنسي بنفس المرض. برضه الحاجة الثالثة زي الالتماس مع التراب يا جماعة الناس مثلا احنا لا نعلم أطفال نلبسه طبعا ضروري جدا يعني الزول يستخدم لأن يجوه أو يعطس من الضروري جدا إنه يكون عنده منديل أو قطعة بتاع القماش يخط على خشمه وعلى مناخيره وعشان الناس شايلين المناديل ما بمعنى إنه هم ديل خلاص يعني دي ثقافتهم كده لكن عندها أثر صحي جميل جدا. المرض المعدي اللي مصاب به الزول المريض ما بيتنقل للزول النفيح ودي يفترض تكون تغيير سلوك يا جماعة أنا بنبه إنه أي زول يعني ده يفترض تبقى سلوك للناس داير تجوح ولا داير تعطس كنت شايلين قطعة بتاع القماش وكان منديل في بعض الناس كمان شوية كده قادرين بيشتغلون مناديل ورق بيكون شايلين وكده أهم شيء إنك تاخد تلك منديل كده على خشمك ومناخيرك تحطه فيه وكمان ما تعطس فيه عدة مرات يعني ما ترجع تدخل في جيبك يعني تشيله وتبدأه يعني أول ما عطست فوقه تمشي تبدأه في حتة آمنة إذا كان منديل ورق وإذا كان منديل عادي بتاع القماش تمشي تغسله بمويه وصابونة تنبه نظيف لأنه كده أنت تعطس فوقه المرة دي ودخلت رجعت في جيبك المرة الجاية تعطس فوقه كده أنت تاني حترجع تستنسخ نفس الميكروب أو نفس الجراثيم وحتكون أنت لسه عيان. إذا من الضروري إنه إذا عطسنا كمان واستخدمنا منديل ده نغسله بعد ذلك نرجع نستخدم يا بعض الضروري وإذا استخدمت مناديل ورق تمام جدا. إذا دي إحنا يا جماعة دورين تبدأ ثقافة للناس عندنا الالتماس مباشرة التراب قلنا برضو الناس يعملوا حسابهم يعني التراب ده برضو فيه كمية بتاعت ميكروبات ممكن تكون عايشة فيها وممكن إذا أنت مجروح تعمل حسابك في التعامل مع التراب عشان ما يعمل لك مثلا مرض التيتانوس. التيتانوس ده مثلا عنده بكتيريا بيعيش أكثر من 10 سنوات في التراب في أي وقت جزول مثلا كرة ومجروح وكده ودخل فيه التراب وكده التراب ده كان فوق البكتيريا دي ممكن تجيبه عشان كده لازم نعمل حسابنا في التعامل مع التراب عشان نتفادى بها الطرق المباشرة. طيب نيجي نتكلم عن التفادي بتاعت الأمراض المعدية أو الوقاية من الأمراض المعدية اللي بتجي بطريقة غير مباشرة ممكن زي الحشرات. طيب كيف أن احنا نكافح الحشرات؟ أن احنا لازم نفكر بأنه طالما الحشرة دي هي اللي بتنقل لنا بتشيل من الحتة فيها الميكروب أو الجراثيم بتجيبنا من الحتة اللي ما فيها الجراثيم لازم نعمل على مكافحة الحشرات دي. إذن عشان نكافح الحشرات دي لازم نعرفها هي بتعيش وين تاجل شنو عشان تعيش يعني نعمل شنو عشان ننبه عليه. طيب في بعض الطرق البسيطة احنا ممكن نعملها وفي طرق كمان كبيرة محتاج إنه الناس الوزارة يدخلوا وكده ويبدوا مثلا دور على البعوض أو على الجبال الكثير أو كده لكن إحنا ما ننتظر بعد إحنا نعمل طرقنا بسيطة. مثلا الحشرات الطائرة للزواب مثلا الزواب إحنا يعني مثلا دول الناس في الأسواق نلقى في الأسواق اللحم موجود كمية من الزواب موجودة والزواب جدا ممكن الزواب يعمل دخان دخان ده بترد لنا البعوض أو مثلا الزواب مثلا كثير كويس بالنظافة الزواب هو محتاج لحتة دي أكل عشان يأكل الزول أكل مثلا أو في حتة فيها أي مادة غذائية لأنه يتغسل كويس ما يقعد بعد كده بيقعد فيه. إذن النظافة برضو واحدة من الحاجات اللي بتبرد لنا البول واستخدام الرش بتاع المزيلات الحشرية برضو واحدة من الطرق بتاعت الوقاية من الحشرات الطائرة والإساحة البيئية الناس تعمل مسايف تلبس البيئة دي الحتات اللي فيها الوساخة الحتات بتاعت الكوش والأكسان بتاع البعوض والزباب وغيره برضو دي تعملين تقلل لنا من الكمية بتاعت البعوض الزباب الموجود وبالتالي بنكون عملنا بالطائرة نفسنا من الحشرات الطائرة زي الزباب. أما البعوض طبعا عشان نعمل منها وقاية البعوض دائما بيحب حتة فيها موية كثيرة لازم تبني الحتات اللي فيها البرك الموية الراكدة لازم تفينا إذا ما قدرنا نكفي الزيت الراجع بتاعت العربات دي برضو بتكتل لنا برضو نعمل رش وبرضو الناس تستخدم ناموسيات لأن الوعود دائما بيجي الليزة من الناس نايمين وكده لازم الناس تنين تحت الناموسية وده الناموسية ضروري جدا ده على سبيل المثال عن حشرات الطائرة والزباب والبعوض. طيب عندنا الأصابع ديل أول يدين أنا عمل لهم شنو وقلنا إنه هي برضو واحدة من الطرق الغير مباشرة اللي هي نقل الأمراض المعدية. في حاجة أهم يعني مهمة جدا الناس لو عملوها كمين من الأمراض المعدية لحدينا. عندنا غسل الأيادي بالمويه والصابون، نغسل الدين ديل بالمويه والصابون بتعمل في كل الأحوال. أنا بقول في أي وقت بدي أعمل أي حاجة غسل الدين بالمويه والصابون. أي ما نزل أنا نازل بعمل التنظيف الصحي دي وبقول ليك ما رأيك بعد الطلوع بعد الخروج من المرحاض وقبل التحضير الأكل وبعد شنو، لكن أنا شخصيا بقول في كل الأحوال حتى من يدينا جينا غلط تغسل يدينا بالمويه والصابون. اكيد في عنا هناك المعسكرات يقول لنا والله يا اخي انا هنا صار قروشة صابون ما عندنا، لا لازم انا بقول كمان لازم تغسل يدينا بالمويه والصابون. لكن زي ما في صابون بالمويه استخدم الرماد، الرماد العادي برضه بتخلص لنا من كميه من الميكروبات الموجوده في يدك، او استخدم التراب العادي لا غسل بيه. ايش اهم شيء الفكره في انه لو في اي جراثيم موجود في يدينك انه يجي، دي حاجه ضروريه جدا. عشان كده العالم قاموا عملوا اليوم العالمي لغسل الايادي، احتفلوا به على انه كل الناس يغسل يدينهم بالمويه والصابون كميه كبيره جدا من الامراض الماضيه ما حجينا. طيب اذا احنا حد هنا يا جماعه في غسل الايدي بالمويه والصابون وبرضه نقطع اظافرنا، لانه الاظافرين برضه بيخزن لنا كميه من البكتيريا. ما شاء الله بنات يعني بيربوا اظافرين واولاد كمان الشباب ديل والدي شغاها والدي مياد والله بنقول لكم بيخزن لكم كميه من الميكروبات جوا الاظافرين. برضه ضروري انه الاظافرين برضه الناس تقطع.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعايه الصحيه الاوليه في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الارشادات الصحيه، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم وقراء، انت بتتكلم عن شنو
1: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
0: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
1: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
0: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن بدنا نقري الشفع عليك؟
1: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فترة صباحية.
0: يا ابو الفكر، والكتب هتجيبها من وين؟
1: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. هنستفيد من كل الكتب، والما عنده هنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
0: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا وما خليتوا حاجه، بس
1: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا. وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
0: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريم، شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني وفي شنو؟
1: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي وكدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار هنخليهم يشاركوا في تعليم اولادنا.
0: يا اخوي انت الحريم دي طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا الشفع عدل
1: في المسايات؟ في المسايات يا اخي نجتمع كلنا مع اولادنا ويحكي لنا جدودنا وحبوباتنا حكاوي عن الوطن وحب الوطن والغيم والاخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الاساسيه بالدين الناتج المطلوب، وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاقح اسري وتواصل اجيال يستفيد منه اولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي اقول لك اول مره تقول فكره عظيمه وعبقريه وفيها ابتكار، فكره انه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وامهاتنا في عمليه التعليم. واقسم بالله ده كلام جميل، والله انا معاكم لما بيغادي اول حصه 200
1: بكره باذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: انا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التكميلي أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات او النساء او العنصر الاخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفه دي بكيماوياتها وسببت اضرار كثيره جدا. هل الان انتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكذا؟
1: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها. في المجال بالتحديد وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل، وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيتوصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوضه لبعض الفتيات وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انها جزء من الثقافه، بيعتبروا انها جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميلي والعلاج بالاعشاب. بديت من مرحله الاساس، رجعت للاوضه الطبيعيه، لما اقول لك رجعت لمرحله حبوباتنا، الكركم والترمس والحلبه والاصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه. بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة. قدرنا نستخلص سيرامات، السيرام الحديثة اللي بتجينا احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين. عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمح، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا غذاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا. فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا انه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابه بكميه كبيره جدا جدا. قالين نقدم دورات تدريبيه بانه الناس تلجا للطبيعه، الطبيعه زيها ما في، والطبيعه ليس موزيه، الطبيعه ليس موزيه، بنواجهنا مشاكل الناس دايره حاجات سريعه والسريعه موزيه، الطبيعه ما موزيه، هي بتعالج ببساطه وبتدريجيه. فالحمد لله والله يسي في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لانه الناس نرخيبوا منه تحاول تجتهد تحافظ على الارث القوي اللي ادتنا له الطبيعة السودان السمحة. فالحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي. نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبية والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحسي بنعمل فيها، لقينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4-5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي سمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان إنه الناس تصلها المنتج في أمس الحوجة له، وطرق ما في عمالة، ما في مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه أو الزيوت، ما في. نحن بيجي تجينا زيوت، أنا بستغرب إنه بيجيك زيت السمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته، لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي انا مستورد من برا نفسي فولنا، طلع برا اتعلم اضاف له ماده حافظه جاتنا راجعه. فدي الاشياء المحتاج وقفه قويه جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر ارجع لك افسر لك نشوف الثمار العشبه دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحيه، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبده، والزبده فيه العلاج والحاجات الكثيره. لو بديت افسر
0: طيب
1: لك
0: مصطفى الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام للرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة، إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضى إلى قوانين. أنا لو ما بقدر مؤهل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لرغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير. يعني في حاجات ما بيدي أنا أحسن، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر عملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة، إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها، والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي. بعد ذلك يخضع لرغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى انه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
0: ده بجرنا طوالي في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتو. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
1: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم وكل الحاجات دي، وكل حاجات دي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية إنه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانة، تعال طورني ادعمني انا ما احتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجه من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده انا اروح برا وكده قفلنا نحن برانا واتكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى بر الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الأخير، يعني خطتكم شنو في أنكم توثقوا هذه الظاهرة، ظاهرة الطب التكميلي وظاهرة العلاج بالأعشاب وشعار العودة إلى الطبيعة؟ هل عندكم يعني تجربة للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفية كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله هسي اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأعشابيين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وانا عن طريق المركز قدمت برضو ورقه كبيره جدا بشمل ياهو الاوضه الى الطبيعه ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا اي مشكله، وان شاء الله خططنا انه ممكن لو في فرصه لحلقات جايه نقوم نسرد لكم كل الخطه الجايه، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية، ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا، فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة يعني؟
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس نزحت من أماكنها، وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمال مشى الجنوب، الجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيش لوحده. فزي ما قالوا سلة خذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة خذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والأعشاب. الأعشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فمه زيادة التبرج لفظ، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاب بالفطرة. فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الحاجات دي ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، التقني الثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ووريكم
1: راديو دبنجة. راديو
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
4: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولة تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
5: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك. ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك، هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلم والليل المخيف بالجيني تدخني وتجيف. شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير عليه نضرة رحيقة خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمته، وإلى متى هذا الجنون وإلى متى كل التفاصيل لمتة. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق؟ هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك هي الشايلة حسك.
4: وفي ساهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة. نستمع.
0: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم، خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياهم ياري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم، خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياها نوري. أماني الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريدة العلي وانت في روحي بسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمك تدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبت وجبت اسمك في الغوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوه في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
4: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
6: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشق الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي، بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزف الدماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جيت مت حبل الوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
4: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-0-4-7-0.

من قلب الشارع ولغاية مسامح. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتعكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوة هاشم، رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام، بدايتي مع المزيكا كهارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال عليها بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يامان، قال لي يا زول دي بتعملته وبتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله وياهو. بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجديد.
0: وشنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحة رسالة واضحة يعني، لكن يعني السبب اللي بخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب، يعني انه دي حاجة انا بحبها وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما انا السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة النجاح التجاري والترندات،
0: تمام،
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده، أكيد التراك حيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والمر به، وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده، يعني ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لرادو دبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساوي لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنجا راب جديد وحصري.

بتذكر أول شوف كان قلبي يطفي الخوف كان لف السؤال في بالي هل ممكن تاني ما هشوف هل ممكن تاني ما نتلاقى هل هتكون البيت مشتاقة هل ممكن عادي بس

0: السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنجراب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 400.

0: المايك للشباب.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر.

0: وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو دبنجا دبوا
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: كرة طوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال خريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر، وصعوبة الوصول لأسر لاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: يعني احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودنبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غريب كده لا الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الآن العيش ونحن على مشارب هنا ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد يقول الشوال بتاع العيش ب 260 الآن 260 شوال عيش الضفر، والشوال العيش الماريك ب 180 للأسعار يوم الأحد الفات ما أعرف بكرة البحث شنو. بالإضافة للحياة الثانية الويكة الحاجة القريبة دخلت الخط زي ما بقول بقوة، الويكة ما كان معتادين إنها هي تكون غالية في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الآن السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و 500 و 600 حسب المناطق من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا أسعار مختلفة بالشكل ده. دي كلها يعني بتأكد إنه يا أخي ما في محصول بتاع ويكة في البلد دي على الإطلاق ما موجود. الوضع عموما كده والله يا أخي فيه صعوبة كده، بالإضافة لذلك في انخفاض في سعر الأسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في أسعار وما انخفاض كبير كده، لكن خلاص يعني عنده فترة بتاع أسبوعين البهيمة اللي كانت ب 1500 قبل أسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 ألف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش سيولة نقدية ما فيه، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي، نتمنى ان ربنا زي ما نقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق

0: الأرز الشعرية الغطرونة في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الآن. جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده. الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا. الشوار كان ب 300 الليل أصبح ب 400 يعني زيادة بتاعت 100,000 ما عارف المبرر بتاع شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت ب 100 الآن أصبحت الكرتونة ب 130,000. دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
1: الأوضاع المعيشية في ولاية غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة. ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية. يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل 600,000. وكذلك أسعار الزرع ارتفعت ارتفاع كبير. وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت. وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية. وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد. برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1,000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000. الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور. الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%. وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي والسعر غير مستقر. كذلك سعر الدولار بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير أن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد غرب دارفور.
2: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ أصني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي، مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 سيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة 10 الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: دي كلها اليوم سيد البرهان،
2: والله دي حرام
1: صدر لازم تصلك والله دي كلها جيس الصور دي كلها الورة دي كلها صور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط ذوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل بضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت. تمشي في كبر دنقل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك. تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين. كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح، أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس. كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين المستشفى وتوفى في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجة إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وبين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025. لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز. وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجة إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87 ألف إلى 116 ألف جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150 ألف إلى 270 ألف جنيه، وزاد سعر الزيت من 120 ألف إلى 260 ألف جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7 ألف إلى 9 ألف جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه. وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجة إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع أسلحة كيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات من أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأن المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيقة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة، تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
10: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
11: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغاني البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق، نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل منان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والكتوب بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية ملوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
12: اليوم 14/20/26 شب حريق محدود في وسط النخيل، وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله، يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق. لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
11: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادة يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
13: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب. انا والله كنت شغال نظافه وقامت النار، انا وده قدامكم عندكم خيارين، يا ودوني المحكمه يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيقدروا والله يا أخي الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت، يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق، يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق، وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر. يعني
14: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة، يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل، وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق.
15: طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله يعني الناس او اصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها وجزء اتحرقت يعني في جزء في ناس برضو ما حصدوا يعني في ناس اتحرقوا وطبعا ما في اشجار نخيل اشجار فواكه اتخسرت وما في خسائر في البهائم ولا في اشجار الفواكه يعني الضرر منحصر او يعني بتركيز عالي في اشجار النخيل وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
16: أصدقاء المستمعين راديو دمنج الأعزاء لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حدائق النخيل وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع.
17: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتنا لنا وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل، لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم، فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها. هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق الممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه ويحتاج لأكسجين، لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء، ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين وبكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف، وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال. والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان، يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة، استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل، والصيادين كذلك يستخدمون الحريق، والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات. والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان، وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان. يعني مثلا في مناطق كثيرة في العالم بيكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا، تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن، ما في دليل قاطع، لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان. والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا، يعني قد تكون بطريقة إجرامية يتسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو مشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمنها السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكون ويتجمع تحت الأشجار أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثلوا بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ، مثلا بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعه أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يحملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين بتاعت النخيل. الأضرار بتاعت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريب في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه، فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرنا البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجة لإتاحة لنا الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
16: بعد هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ولناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور حمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
10: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
18: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
19: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
20: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
19: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
21: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نظرة.
1: نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
2: اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الاعزاء في حلقه جديده من برنامج في الميزان، وهي الجزء الثاني لحلقه الاختفاء القسري التي قدمناها الاسبوع الماضي. وفي حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام سوف نتناول فعاليه الذكرى العشرين للاتفاقيه الدوليه لحمايه جميع الاشخاص من الاختفاء القسري. هذه الفعالية بدت في مباني الأمم المتحدة بسويسرا، واليوم هو نهاية الأسبوع. الفعالية ركزت النقاش على الاختفاء القسري الذي يحدث للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو الهجرات الدولية، ولا سيما السودانيين الذين اختفوا قسريا سواء نزحوا داخل السودان أو عبروا الحدود إلى دول الجوار. المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة كان حاضر لهذه الفعاليات، ممثل في مديره التنفيذي الأستاذ مساعد محمد علي. سنتحدث معه حول هذه الفعالية وما تعنيه. من جانب آخر مستمعينا الكرام سوف نتناول جريمة الاختفاء القسري مع الباحث في المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة الأستاذ المحامي محمد بدوي، حول تكييفها وحول ما يترتب عليها من آثار، وأخيرا العقبات التي تواجه معالجة هذه الجريمة في السودان. وفي الختام مستمعينا الكرام سوف نتناول مع الأستاذة سارة هاشم حمدان تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري في رصد وتوثيق جريمة الاختفاء القسري في البلاد. ونبدأ مستمعينا الكرام حلقتنا من فعالية الذكرى العشرين للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، ونرحب بالأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة ليطلعنا على ما جرى في هذا الأسبوع الذي سيختتم اليوم الجمعة بسويسرا. أهلا ومرحبا بك أستاذ مساعد في راديو دبنجا.
22: مرحبا بك أستاذ صادق، وأهلا بكل المستمعين وكل المتابعين لراديو دبنجا. في الحقيقة الأسبوع الحالي اللي هو بدأ في 22 لغاية 25 سبتمبر، يعني هو عبارة عن احتفال بالسنوية رقم 20 بالنسبة للاتفاقية الخاصة بمنع الإخفاء القسري بالنسبة للأشخاص. وبالخصوص ده اللجنة الأممية المعنية بقضايا الاختفاء القسري هي منظمة احتفالية خاصة جدا جدا بمرور 20 عام على الاتفاقية، وبرضو من ضمنها البعثة الفرنسية بالأمم المتحدة، برضو هي قامت نظمت فعالية موازية، وخاصة بعد ذلك أنه فرنسا هي واحدة من الدول اللي كانت رائدة في أنه تدفع بالتوقيع على الاتفاقية بتاعت منع الأشخاص من الاختفاء القسري. وتمت دعوة المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام بواسطة البعثة الدائمة أو وسط البعثة الفرنسية الدائمة الموجودة في جنيف هنا في سويسرا، وكنا من ضمن المدعوين الآخرين، وأغلبهم هم من البعثات الدبلوماسية والدول الأعضاء، سواء كان في مجلس حقوق الإنسان أو حتى كانت دول الأعضاء بالنسبة لاتفاقية منع الاختفاء القسري. ومنها تم تداول تحديداً على الاختفاء القسري اللي بيحصل للأشخاص خلال النزوح الداخلي أو حتى خلال الهجرات الدولية اللي بتتم مثلاً فيها عبور لحدود. هنا قصدنا بشكل أساسي تركيز الأضواء على الضحايا أو الناجين من السودانيين اللي تم إخفاؤهم قسرياً، سواء كان مثلاً نزحوا من مناطقهم الأصلية داخل السودان لمناطق تانية، أو حتى السودانيين التانيين اللي عبروا الحدود السودانية لدول جوار أخرى، أو حتى أبعد من كده مثلاً فكروا في إنه مثلاً يعبروا البحر الأبيض المتوسط ويمشوا مثلاً لأوروبا ولغيرها. وخلال الرحلات دي أغلب المهاجرين بما فيهم السودانيين اللي بيكونوا ساعين في إنهم مثلاً يلقوا لجوء إنساني يحفظ كرامتهم ويحفظ إنسانيتهم، في في الغالب بيكونوا عرضة لعدد من الابتزازات ولعدد من الانتهاكات بما فيها بعد ذاك الاتجار بالبشر، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم في تجارة أعضاء، سواء كان مثلا بيتم استغلالهم مثلا في أعمال غسرية، أو حتى بالنسبة للنساء والفتيات ممكن يتم استغلالهم بشكل جنسي، أو مثلا بيتم إخضاعهم لعملية بتاعة إتجار جنسي أو دعارة غسرية. فكل الغرض في أنه يتم الحد من أي نوع من أنواع الانتهاكات بتكون مثلا مصاحبة لأي عملية بتاعة نزوح غسري، أو حتى بالنسبة لأي عملية مثلا بتاعة إخفاء غسري إذا كان تم مثلا تم اعتقال الأشخاص ديل بواسطة سلطات رسمية، أو تم إخضاعها مثلا لاعتقالات تعسفية ولا غيرها، في أنه أثناء الهجرة الداخلية ولا الخارجية أنه يتم الحد من هكذا ممارسات. وفي نفس الإطار في بكرة بيكون أصلاً للاحتفال الرسمي بمرور 20 عام على الاتفاقية بتاعت منع الإخفاء الغسري. المركز الأفريقي حيكون برضو حضور من ضمن المشاركين، وبرضه حنقدم حول الوضع بتاع الاختفاء الغسري في داخل السودان من خلال جلسة تحاورية بيكون فيها عدد من الدول وعدد من المشاركين وعدد من الدول الأعضاء، لكن المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حيكون المنظمة غير الحكومية الوحيدة الممكن تكون موجودة في جلسة بتاعة بكرة عشان ما نعكس الأوضاع بتاعة الاختفاء الغسري في السودان، وبرضو عشان نعكس الاختفاء الغسري في الظروف بتاعت الهجرة ولا ظروف مثلا بتاعت النزوح الداخلي. شكرا جزيلا عزيزي الأستاذ الصادق، وشكرا رويدة بنغا.
2: شكرا جزيلا مستمعنا، ده كان الأستاذ مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام. وفي حلقتنا أيضا مستمعنا الكرام التقينا وفي إطار عكس التجارب مراصد حقوق الإنسان والمراكز المهتمة فيما يخص الرصد والتوثيق لجريمة الاختفاء القسري ومحاربته، التقينا بالأستاذ المحامي محمد بدوي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وسألناه عن التكييف القانوني للاختفاء القسري وما يترتب على هذه الجريمة من انتهاكات قد تتعدى المختفي أو المخفي خسريا، كذلك الفرق بين الاختفاء القسري والفقدان.
3: شكرا لك ولمستمعي ومستمعات راديو دبنجا الكريمات والأكارم. بالنسبة للاختفاء القسري اللي هو يعني عملية بتاعت اعتقال أو احتجاز لشخص من قبل موظفي الدولة مع إنكار وجوده أو أواكن وجوده أو تعرضه للاعتقال أو الاحتجاز أو الخطف. وجريمة الاختفاء القسري هي من الجرائم الممتدة، بمعنى إنها يعني بتصيب الشخص لكن برضو أسرته أصدقائه أحباؤه كلهم بيترتب عليهم آثار مرتبطة بالجريمة، باعتبار أنه مكان احتجازه غير معلوم ويتم كذلك إنكار. إضافة إلى جريمة الاختفاء القسري بيترتب عليها كثير جدا من الانتهاكات، ممكن نحطها تحت عنوان الحرمان من الحماية القانونية، ممكن يتعرض لمختلف أشكال الانتهاكات المعرفة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهي حوالي 30 مادة. يعني هي جريمة تعتبر مركبة وبترتب عليها كذلك آثار قانونية، سواء كان على مستوى على

0: عارف مصيره، ممكن يرتب على عملية بتاع الطلاق، ودي بترتب عليها برضو عملية بتاع ميراث، دي غير الآثار النفسية الكثيفة والمتعددة زي ما أشرت اللي بيطال من حوله. هنالك خلط بين مفهوم الاختفاء القسري والفقدان، بمعنى انه كل مختفي قسريا هو مفقود، لكن ليس كل مفقود هو مختفي قسريا، لانه الفقدان ممكن يكون ناتج لظروف طبيعية، ظروف بتاعت فيضانات، ظروف انه ما تمكن انه يصل للمكان اللي هو ماشي له وتقطعت به السبل لسبب من الاسباب. فبالتالي انه مفهوم الفقدان دائما انه هو الشخص المفقود اللي ما تعرف مكانه وتم ابلاغ السلطات عن انه هو مفقود. فجريمة الاختفاء القسري والفقدان عادة بيتم الخلط بينهم. ومن الجدير انه نميز بين الاختفاء القسري وبين الفقدان، لانه في ترتيب لنتائج مختلفة.
1: أيضا مستمعينا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي المحامي الباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام حول تاريخ جريمة الاختفاء القسري في السودان. هل هي يعني أصبحت تشكل هاجس منذ حكم الإنغاز البائد أو حتى الحرب القائمة الآن، أم لهذه الجريمة تاريخ طويل في السودان؟
0: السودان عرف الاختفاء القسري في وقت طويل نتيجة لأن الدولة السودانية من بعد الاستقلال انخرطت في صراعات داخلية من الحرب الأهلية في جنوب السودان، الصراع في دارفور، الصراع في المنطقتين في النيل الأزرق وجنوب كردفان، بعد ذاك برضو جات الأوضاع السياسية في الثورة ديسمبر 2018، بعد انقلاب 2021، حرب أبريل 2023، وقرضية برضو في 2008 عملية الزراعة الطويل اللي هو الهجوم على ولاية الخرطوم عبر منطقة أم درمان من قبل حركة العدل والمساواة بغرض السيطرة عليها، وبرضو في فترات سابقة الفترة من 94 لحد 2006 الفترة بتاعت التجمع الوطني الديمقراطي هي واحدة من الفترات اللي بيتم تجاهلها. كل الفترات دي شهدت عمليات تحت اختفاء قسري، لكن بيظل السجل الأكبر اللي هو ارتبط بالحرب الأهلية والحرب السياسية بين القوات المسلحة والحركة الشعبية لتحرير السودان في فترة الثانية 83-2005، بحيث أنه كان هنالك مئات الآلاف من الأشخاص المفقودين، واللي يمكن في جهود تمت بعد 2001 بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة اللي هو مجلس حقوق الإنسان الحالي بتكوين لجنة اسمها لجنة مناهضة اختطاف النساء والأطفال والسودان، أو الحكومة السودانية كونت اللجنة الوطنية وعرفت بسواك في 2001، واستطاعت دمج الآلاف. هي النسبة الأكبر لأنها هي حرب استمرت لسنوات طويلة، ومقارنة بالحرب اللي بدت من أبريل 2023 يعني هي بتفوق، ممكن نقول بنسب يعني ما في سياق حتى للمقارنة.
1: أخيرا مستمعنا الكرام، سألنا الأستاذ محمد بدوي أيضا حول أهم الإشكالات التي تواجه عملية توثيق ورصد ومحاربة جريمة الإخفاء القسري، سواء كان من حيث التحقيق أو من حيث التشريع.
0: رغم أن السودان صادق على اتفاقية مناهضة اختفاء جماعة الأشخاص في 2021، إلا أنه ما صدر قانون وطني بهذا الخصوص. اثنين، عندنا برضو المسألة المرتبطة بالطب العدلي اللي هي برضو فيها كثير جدا من المشاكل، اللي باعتبار انه الطب العدلي مفترض يكون واحدة من البيلرز اللي مفترض تساعد في عملية الكشف عن الهوية. الحاجة الثالثة، عدم وجود القانون برضو انعكس على انه يعني القوات او الجهات المفترض منبها يعني ما عندها الخبرة الطويلة في التعامل مع الامر. ورد في القانون الجنائي السوداني في الفقرة نون من المادة 186 نص يتعلق بالاختفاء القسري، لكن لا أعتبر أنه هو نص شامل، وحتى ممكن هو نص فيه

0: بعض الملاحظات باعتبار انه بدأ الإجراءات فيه سلطة تقديرية للنيابة بعد مرور فترة طويلة، ودي برضها غير محددة. رابعا برضو من يعني حدث التجربة المجتمع المدني في التعامل مع الاختفاء القسري، واحدة من المعضلات، وإضافة لعدم تنسيق الجهود بين الجهات الشغالة في المجتمع المدني حول الاختفاء القسري، ودقات انه يعني ما في منصة موحدة وما في قاعدة معلومات موحدة مرتبطة بالكشف عن او تكامل الجهود والهويات. بظل تجربة لجنة ملاحظة اختطاف النساء والأطفال في 2000 اللي صدرت في 2000 وتمت سودنتها تحت مسمى سواك في 2001، تجربة جديرة بالانتباه باعتبار انها واحدة من التجارب اللي تمت قبل ان انه الحرب تنتهي انذاك في 2001، والحرب انتهت في 2005 باتفاق السلام الشامل. الدرس المستفاد اللي هو انه الكشف عن اول السعي في مسألة الاختفاء القسري يمكن حتى في ظل استمرار الحرب، وده بيتطلب يعني تضافر الجهود اولا بين المجتمع المدني، بين الجهات الفاعلة في المشهد والمسؤولة زي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان باعتبار انه مسؤول من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر باعتبار انها مسؤولة من الانتهاكات اللي بتتم للقانون الدولي الإنساني، وده بيتطلب التضافر ده ممكن يعني بيفرض انه تكون في خطة وطنية لمسألة الاختفاء القسري سواء كان من المجتمع المدني لوحده، وبعدها يتم عرضها على الجهات بهدف يعني تصميم حملة مناصرة قادرة انها يعني تجبر الأطراف المتصارعة في انها تكشف عن هويات الأشخاص المفقودين باعتبار انه يعني في لجنة عمل تحت مجلس حقوق الإنسان بتقبل شكاوي في يعني عن من الأفراد ومن المنظمات بخصوص المختفين قسريا. وفي الختام أنا بفتكر إنه مسألة الاختفاء القسري محتاجة جهود جدية يعني من كافة الأطراف باعتبار إنها في تقاطعات بينها وبين عملية الإخضاع الراجح للتعذيب، العنف الجنسي وغيره من أشكال الانتهاكات زي ما أشرت في البداية. شكرا جزيلا.
1: مستمعينا الكرام، ده كان الأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، ومنه ننتقل لنتعرف على تجربة مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود فيما يخص رصد وتوثيق ومحاربة جريمة الإخفاء أو الاختفاء القسري مع الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز مفقود، فلنستمع لها.
2: قبل اندلاع الحرب كان ملف المفقودين بيمثل تحدي حقوقي إنساني مستمر، إلا أن الحرب ضاعفت حجم الأزمة تحت المفقودين في السودان بصورة غير مسبوقة، وتحولت القضية لواحدة من أكبر القضايا الإنسانية والحقوقية اللي بتواجه السودان اليوم. ووفقا لتقرير مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، تم توثيق 24,493 حالة فقدان واختفاء خلال الفترة ما بين 2023 ل 2025، والرغم ده بيعكس حجم المعاناة اللي بتعيش آلاف الأسر السودانية اللي ما زالت بتنتظر معرفة مصير أبنائها وزويهم. ولو جينا لأنه نذكر المجهودات الحالية لمعرفة مصير المفقودين من قبل مركز ضحايا الاختفاء القسري المفقود، المركز ما زال بواصل جهوده في توثيق حالات الفقدان والاختفاء واستقبال البلاغات من الأسر والتحقق من المعلومات الواردة من مصادر متعددة وبناء قاعدة بيانات متخصصة بتساعد في إنه نحن نتبع الحالات ونربط المعلومات المتعلقة بكل البلاغات. كذلك بنعمل على إيصال أصوات أسر المفقودين إلى المنظمات والآليات الدولية المعنية والمساهمة في تعزيز الاهتمام بهذا الملف على المستويين الوطني والدولي. وفي الوقت الحالي بواصل المركز في إعداد وتقديم تقريره السنوي لعام 2026 واللي بيتضمن أحدث البيانات والتطورات المتعلقة بملف المفقودين والاختفاء الغصر في السودان. ومبادرة المفقود بتعمل في ظل الواقع الفرضته الحرب في السودان رغم التحديات الكبيرة والانقسام الجغرافي وصعوبة الوصول للمعلومات. واصل كذلك المركز عمله من خلال شبكة من المتطوعين والمراسلين المحليين وغرف الطوارئ داخل السودان إلى جانب آليات التوثيق والمتابعة عن بعد. وده كمان ساعد في استمرار عمليات الرصد والتوثيق والتواصل مع الأسر بما يضمن عدم فقدان المعلومات المتعلقة بكل الحالات المبلغ عنها، وده برضو بعزز فرص الوصول إلى الحقيقة مستقبلا. رسالتنا في مركز ضحايا الاختفاء الغصر المفقود إنه قضية المفقودين لا يجب أن تؤجل إلى ما بعد انتهاء الحرب، فآلاف الأسر السودانية تعيش يوميا معاناة الانتظار وعدم اليقين وحالة من القلق، ومن حقها معرفة مصير أبنائها. كمان نؤكد إنه أي مسار للسلام أو العدالة الانتقالية في السودان يجب إنه يتضمن إجراءات واضحة لكشف مصير المفقودين وضمان حق أسرهم في الحقيقة والإنصاف. برضو بنقول المفقودين ليست مجرد أرقام، وراء كل رقم في إحصائيات المفقودين أسرة بتنتظر إجابة. عشان كده نحن بنعمل وبنواصل في التوثيق والبحث والمناصرة إلى أن يصبح الحق في معرفة المصير واقع وليس مجرد طلب. في النهاية طبعا بنشكر رادي دبنجا على اهتمام مستمر بقضايا حقوق الإنسان وملف المفقودين تحديدا والمختفين قسريا، وعلى إتاحة هذه المساحة لإيصال صوت الأسرة المتضررة ومعاناتها للرأي العام. شكرا جزيلا.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي الجزء الثاني من حلقات جريمة الاختفاء القسري. أنا بشكر كل الذين شاركونا في هذه الحلقة: الأستاذ مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، والأستاذ محمد بدوي المحامي والباحث بالمركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، وأخيرا الأستاذة سارة هاشم حمدان من مركز ضحايا الاختفاء القسري. وشكري لكم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: طيب مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. طيب مستمعنا الكرام، نواصل الحديث مع الأخ الدكتور في مجال الطب العلاجي والطب التتميد أو الطب البديل الدكتور مصطفى أحمد إسحاق. دكتور مصطفى، يعني يمكن تكون من القضايا الناس بيتكلموا عنها، وبالذات في في في في في مجال التجميل، يعني البنات أو النساء أو العنصر الآخر يعني بيستخدموا المنتجات المعروفة دي بكيماوياتها وسببت أضرار كثيرة جدا. هل الآن أنتوا في اللحظة الآن يعني حاليا عندكم بدائل بتقدموها لمثل هذه المستحضرات التي يعني أضرت بكثير من المستخدمين، يعني كثير من المستخدمات من النساء ومن الفتيات يعني تضرر ضرر بليغ جدا، هل عندكم الآن بدائل بتقدموها لهم وكده؟
1: يا سلام يا أخي يا أخي العزيز وللمستمع أجمع في كل أماكنها في المجال بالتحديد، وأنا تخصصت في مجال الطب التجميلي، اخترت تلك المجال نسبة لأنه في هوس بتاع مستحضر التجميل، وبالصورة البلدية نحن في السودان لكل بيد وصل السن 17-18 السوق والمجتمع بترغبوا انه لازم تسمن، لازم تفتح لونه، شايفين انه دي التجاره المرفوبه لديبات الفتيات، وبالذات لما تصل لمرحله العروس او تخش الجامعه، فبيعتبروا انه الزول ما مسها، بيعتبروا انها جزء من الثقافه، بيعتبروا انها جزء من الثقافه. فانا دكتور مصطفى العنبراوي اشتغلت في المجال ده بصفه كبيره جدا جدا، ولدي مبادر اسمه السمراويات، فاشتغلت في الطب التكميل والعلاج بالعشاب، بديت من مرحلة الأساس، رجعت للأوضة الطبيعية، لما أقول لك درجات لمرحلة حبوباتنا الكركم والترمس والحلبة والأصفر والجلسس وقشر الرمان وقشر البرتقال، دي كلها من خيرات بلدنا بنستخلص منه، بعد الزيوت الأطرية التجميلية بنعمل منه العروقة، بنعمل منه الزبدة الطبيعية، زبدة الليمون، زبدة البرتقال، يهود تلك بننزلها بطريقة جميلة وبطريقة فعالة، إيش قدرنا نستخلص سيرامات، السيرم الحديث اللي بتجينا، احنا بنعمل سيرامات من زيت الليمون وزيت البرتقال، بنقدر نعمل المنتجات بتاعت التسمين، عندي منتج اسمه الذهب الأخضر، ياها الحلبة المنبتة، السمسم المنبت، فيها زيت جنين القمع، فيها الزيت بتاعت الحلبة ذاتها، فيها سيارات حرارية، في عندنا العسل الطبيعي، عندنا خزاء الملكات، فدي كلها بترفع من النسبة، يعني يعني بديلا للأشياء عشان ما نمشي نضر بنات بلدنا وناسنا، فبنحاول نجتهد بقدر ما يمكن في مركزنا إنه نوفر لهم كل الخدمات، وبجد يعني حسي لقينا استجابة بكمية كبيرة جدا جدا، قاعدين نقدم دورات تدريبية بإنه الناس تلجأ للطبيعة، الطبيعة زي ما في، والطبيعة ليس موزية، الطبيعة ليس موزية، بنواجهنا مشاكل الناس دايرة حاجات سريعة، والسريعة موزية، الطبيعة ما موزية، هي بتعالج ببساطة وبتدريجية، فالحمد لله والله هسه في وعي كويس كبير جدا جدا وماشي، ومن ضمن شغل الجمعية اللي احنا شغالين بها ماشيين في الصايد، لأنه الناس نرخيبه منه، تحاول تجتهد تحافظ على الإرث القوي اللي أدتنا له الطبيعة السودان السمحة، والحمد لله لاقين قبول كبير جدا جدا في مركز العنبراوي.
0: دكتور مصطفى، يعني السودان بلد مليان بالنباتات ونباتات متنوعة وبموارد طبيعية مختلفة جدا، هل هذا التنوع الجميل يعني يمكن تستطيع عندكم، أو كيف يمكن أن تحولوا هذا التنوع إلى صناعة حقيقية للمنتجات الطبيعية حتى أنها ممكن تنافس في الأسواق الخارجية والأسواق المحلية؟
1: نعم يا أخي العزيز، يمكن أن تكون هذا الموارد جزء من صناعة مهمة في السودان، لكن الموضوع يحتاج إلى عمل مؤسسي، نحن بحاجة إلى سلسلة متكاملة تبدأ من المزارع وجمع المواد الخام ثم التصنيع والفحص والتعبئة والتسويق والتصدير. إذا استطعنا نبيع المواد الخام فقط فنحن نخسر جزء كبير جدا جدا من قيمتنا أو قيمة منتجاتنا. أما إذا حولناها إلى منتج سوداني مصنوع بخبراء سودانيين مطابق للمعايير والجودة فستكون القيمة المضاعفة أكبر، ويمكن أن توفر للصناعات فرصة عمل للشباب والنساء والمجتمع بصفة عامة. وبجد يعني السودان مليان بفرص عمل، بس كيف أنت تخلق الفرص؟ لو أنت جولت في كل أماكن السودان بالذات في المناطق الطرفية مثل جبال مرة ومحلية أبو جبيهة، كفيل جدا جدا انه يوفر خدمة عمالة بنسبة ممكن تكون 50% من الشعب السوداني. انا لفيت في كل المناطق، مشيت في منطقة ابو جبيهة في فترة اننا بحثي بنعمل فيها، اللي جينا في مناطق الثمار بتاعت الاشجار بتنزل تقريبا ممكن 4 5 سنة الشجر ما بكون في زول اخذ منه ثمرة بتقع في الواطة. فلقيت من الوساخة لحد ساق الشجرة، هي ما وساخ وهي سمار، ما في طريقة، الطرق ما في عشان انه الناس تصلها المنتج في امس الحوجة له، وطرق ما في، عمالة ما في، مكانات تصنيع وتجفيف الفواكه او الزيوت ما في. نحن بيجيب تجينا زيوت، انا بستغرب انه بيجيك زيت سمسم، بيجيك زيت فول، بيجيك زبدة الفول من برا السودان. يعني ده نموذج بسيط جدا لأشياء نحن ما بنعرف قيمتها، بيجينا معلبة من برا. يعني أنا سبحان الله في يوم من الأيام مشيت بغالة لقيت فول سوداني وفول مصري، فول سوداني وفول مصري معلب في جبل مرة. عندنا فول العلبة كانت ب14,000 جنيه، الكيلو الفول عندنا كان ب2000. لقيت شلت العلبة وزنته لقيت الكيلو بيعمل تقريبا 12 علبة، يعني 12 تضربها في 12 والكيلو ب2000. يعني وجاي أنا مستورد من برا نفس فولنا، طلع برا اتعلم فأضاف له مادة حافظة جاءتنا راجعة. فدي الأشياء المحتاج وقفة قوية جدا جدا عشان نعبر. وما بقدر أرجع لك أفسر لك، نشوف الثمار العشبة دي ذاتها فيها خشب، فيها اللحية، فيها الثمار، والثمار فيها الزيوت، والزيوت فيها الزبدة، والزبدة فيه العلاج والحاجات الكثيرة. لو بدأت أفسر
0: طيب
1: لك
0: مصطفى، مصطفى الحتة دي بالذات دايرة، يعني دايرة نظام إداري، يعني دايرة نظام للرقابة، نظام الرقابة العلمية والرقابة في مجال التشريعات، عشان الناس ذاتهم ينظموا الممارسة بتاعت المهنة بتاعت العلاج بالأعشاب والبدائل دي. تفتكروا إنه هل القوانين الآن موجودة مساعدة، يعني بتلبي رغبات الناس وكده، وبيساعد الناس بأنه يقدروا ينظموا يعني حياتهم وينظموا طريقة إنتاجهم للحاجات دي؟
1: والله الحقيقة أنا ممكن يعني من هنا أرفع، يعني هو ما اسمه دعوة، إنما صوتي للمسؤولين تبع الدولة. نحن بحاجة كبيرة، هو المهنة محتاج يتفعل قبل ما يقضي إلى قوانين. أنا لو ما بقدمه أحل، أنا بتأهل بعد ذلك محتاج لقانون يحكمني. أنا مشيت عملت أداء خصم في المهنة الطبية والصحية تقريبا قبل 8 سنة، وبدأت أعمل تراخيص. يلا بعد التراخيص محتاج لي رغابة، ففي خياب الرغابة بيحصل بأسرع. لكن لو في أخلاقية المهنة حقيقة إن الزول بيشتغل بمهنة عالية ومحتاجين تطوير، يعني في حاجات ما بيدي أنا أحسن، دي منتجات كثيرة جدا محتاج أنزلها، لكن مكبل ما بقدر أقدر عملها لأنه في حاجات كثيرة ما متوفر في السودان. فمحتاجين رغابة، إنه يعني لما أنا أودي مشروع، زمان في حاجة اسمه مشروع الخريج، لما تودي مشروعك الصين وبعض الدول نهضت بإنه بتبنوا المشاريع الصغيرة زي دي. فأي زول لو بس أنا الليلة جدار أخلف تسالي، مفترض أجيب الدراسة بتاعتي أنا دار أخلفها والفترة الزمنية وتاريخ الإنتاج وبأي طريقة، مفترض يكون في دعمي، بعد ذلك يقضى على رغابة. الشغل التقليدي شغل حديث جدا، ولكن بس محتاج إنه رغابة يوصلها للمرحلة دي. فهسي في بداية الأمر قبل يسي السودان معروف، يعني فيها مشاكل كثيرة جدا جدا، والحصة زي ما بقولوا اليومين ده حصة وطن. فنتمنى إنه لو البلد يتعافى والناس يكفت المسؤولين يرجعوا وينظروا لحته انه الرغابه وتطوير المهنه.
0: ده بجررنا طوالي في انه يعني الحصول على المواد الخام وتصنيعها وتسويقها وكده، والحته بتاعت يعني صيغه الجمهور المستهلك، يعني دي كلها بتحتاج لتدابير وترتيبات منكم انتوا. هل بتفتكر انه يعني واجهتكم تحديات زي دي وانت من خلال تأسيسك لمشروع العودة إلى الطبيعة؟
1: أنا شخصيا في مجالي ما واجهت أي مشكلة، لأنه لما في البداية قلت لك من خيرات بلدنا كل حاجة أنا بلقاها داخل بلدنا، فبدأت بإجراءات سليمة، إجراءات من المهن الطبية ومن الصيدلة والسموم، كل الحاجات دي وكل حاجاتي كانت مراقبة وبيخضع لمعايير كويسة جدا جدا، فما لقيت مشكلة كبيرة جدا. دايما المشاكل بتيجي لما تجيب حاجة مستوردة، وفي حسي الدولة ماشية انه تكفل في بعض المنتجات ما بتخش البلد، هي ممكن تكون في بعض الحاجات سابق لعوانا، تعال طورني ادعمني انا ما حتاج بجد، يعني ما بنحتاج نجيب حاجة من برا، كل الحاجات ممكن نعملها داخل البلد وننتج. السودان لو قفل نفسه كده على روحه براه وكده قفلنا نحن برانا وكاتفنا، وانا بصنع وانت بتصنع، انت بتعمل الكسر انا بعمل الملاح وانت بتجيب الصاج وانت بتنفي تجيب الفحم، يعني حاجات كلها من داخل بلدنا نستفيد من بعض اننا حنصل الى بر الامان.
0: طيب مصطفى، سؤالنا قبل الاخير، يعني خطتكم شنو في انكم توثقوا هذه الظاهره، ظاهره الطب التكميلي وظاهره العلاج بالاعشاب وشعار العوده الى الطبيعه؟ هل عندكم يعني تجربه للتوثيق مثلا للتدوين؟ هل قاعدين تصدروا منشورات تثقيفيه كذا؟ يعني كده كلمنا إذا عندكم محاولة زي دي.
1: الحمد لله اجتمعت بالأمس، كنا عندنا اجتماع كل الأطباء والأشابين والطب التقليدي وأصحاب الحجامة وأصحاب الحرف الصغيرة والممارسين للطب التكميلي والتقليدي، اجتمعنا كلنا في حوار شامل وقدرنا نأسس كيان كبير جدا جدا، وزي ما وريتك الأيامات الجاية حطل النور عشان نقدر نطور في المجال ده، وقدمنا ورقنا للدولة ولقينا قبول جميل جدا جدا من أصحاب الشعن، ودي بدينا مساحة كبيرة وودينا ورقة عمل، وإننا الرؤية البصرية الكاملة لمشروع الطب التكميلي والعلاج بالأعشاب. وأنا عن طريق المركز قدمت برضو ورقة كبيرة جدا بشمل ياهو العودة إلى الطبيعة ومنتجات بلدنا ومن خيرات بلدنا، والحمد لله لحد هسي ما لقينا أي مشكلة، وإن شاء الله خطتنا إنه ممكن لو في فرصة لحلقات جاية نقوم نسرد لكم كل القطة الجاية، وحتى بدينا في تطوير ونعمل دبلومات، نعمل كورسات، نعمل دورات تدريبية. عندنا طبيب الأمين العام كان الدكتور عبد المعتصم، ربنا يدي الصحة والعافية، كان بيقدم حلقات دورية ونحن كنا نقدم في إيفنتات وبنعمل دورات تثقيفية، وزي ما قلت لك عندنا مبادرة اسمه السمراويات كان بيحدث فيها كلام كثير عن السمراويات وخيرات بلدنا، فإن شاء الله في حلقات الجاية لو ربنا مد لنا من الآجال وربنا يعافي السودان، إن شاء الله تلقوا النور وتلقوا شعارنا عالي وفي كل بيت.
0: دكتور مصطفى، كلمة أخيرة، يعني ما هي الرسالة اللي أنتوا عايزين توصلوها للناس وللمجتمعات من خلال برنامج العودة إلى الطبيعة؟ وشنو يعني تطلعاتكم في أنه الفكرة، يعني فكرة منتجات بلدنا خلال السنوات القادمة؟ يعني
1: طيب الحمد لله رب العالمين، الفترة المدى حتى وجدنا نزوح كبير جدا جدا في الناس، نزحت من أماكنها وكل زول مشى لأماكن تاني، وممكن يكون لقى تنوع بتاعت الخيرات الموجودة، الشمالي مشى الجنوب والجنوب مشى الشمال، ولقوا خيرات إن السودان حتى لو يتقفل قفل نفسه براه إنه يستطيع أن يعيد لوحده. فزي ما قالوا سلة غذاء العالم. بجد أنا شخصيا اتأكدت تماما عن تجربة إنه نحن سلة غذاء العالم. فرسالتي للمجتمع بصفة عامة وللمسؤولين بصفة خاصة إنه الناس تحاول تتجه إلى خيرات بلدنا، الزراعة والثروة والعلاجات الطبيعية والعشاب. العشاب ببدأ شفت من المطبخ، شفت من الصلصل والويكة والشاي الأخضر والشاي الأحمر والعلاجات الطبيعية. وعندنا مشروع اسمه الصيدلية الخضراء، يعني بيخش في كمية من المستحضرات الدوائية. ورسالتي أخيرة للسمراويات السودان ولبنات السودان، في شعر كان بيقول: يا ابنتي إن أعدت آية حسن يزيل جسمك وأغلق فم زيادة التبرج نبز، فجمال النفوس أسمى وأغلى، يصنع الصانعون ورد ولكن وردة الروض لا تداري شكلها. فالزول يحافظ على البشرة الجميلة السمحة بالجاد بالفطرة، فخيرات السودان متوفرة بكل حاجة أنت محتاجة له. فإن شاء الله نحن في مركز بنحاول نطور الأجاد ونوصل لكل زول في بيته.
0: شكرا جزيلا للأخ الدكتور مصطفى أحمد إسحاق عثمان، تقني ثاني في الطب التكميلي، وهو صاحب شعار العودة إلى الطبيعة والعلاج بالأعشاب. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجة، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولا تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
2: زولا تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسق بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وانا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بتجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش، هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة خدرتها ومحبتها ومحنتها أو ضحكتها سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته، ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتة، هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق، من ذكرياتك تنجو وين، وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مظهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق. هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسق بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك، ما روح نفاج غربتك هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك.
0: وفي سهامات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة، نستمع.
3: ملكت معاك القوافي وملكت احساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم، خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بي محياهم ياري. ملكت معاك الغوافي وملكت احساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم، خلتك في سطوري، واعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل اشوف بي محياها نوري. اماني الريدة الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطاي، واشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، واضار الريدة علي وانت في روحي بتسوري. اهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا في حبك معذب صبح، حبك شي ضروري، يساوي فاسل علي وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في القوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. ارد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولاني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
0: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
4: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي، بتوشح الحزن المعاي، ما قلت ليك انه الانين اجمل نغم لحني وغناي، ما قلت ليك رغم العواصف والجفا، رغم الحفا بتوطأ اشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر واكتب علي دوما اجيك اسأل عليك زي زمان ايام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح واسباب ازاي، ما تفتكر برجع اعود دارك ازور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب او حتى جافاني الامل عز الخطوب، لو جيت مت حبل الوصال او تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع اتوب انسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح احمد صالح.
0: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يصل قربك وهم.
0: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا، وكل ما منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: قلب الشعر ولغاية مسامعكم. دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا. راديو دبنجة جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
1: للشارع للناس كلها دبنجة بتفتح المايك للشباب.
0: للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

0: مرحبا مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. بيعيش السين السوداني واحدة من أقوى فترات التوهج الفني والتأثير الإقليمي في تاريخه، حيث تحول راب السودان إلى مرآة حقيقية بتحكس مرونته وصموده في وجه الأزمات. ورغم التحديات الكبيرة، استطاع الرابر السوداني فرض هويته الخاصة من خلال استخدام الرندوق، لهجة الشارع. حلقة جديدة مع الرابر أحمد هاشم. مرحب بك أحمد هاشم، منورنا في دبنج راب.
1: السلام عليكم مستمعي راديو دبنج، الليلة معكم أحمد هاشم أكيوة هاشم رابر سوداني.
0: بداية كلمنا عن البدايات والتحولات في حياتك.
1: يلا أمام، بدايتي مع المزيكا كهارت اسمها من الفترة اللي هي بتقال عليها بعيدة دي، كان بداية 25 أو نهاية 24، لكن كمستمع يعني كنت بسمع من زمان، كنت بحب المزيكا جدا، يعني بحب الراب جدا جدا. ففي يوم من الأيام قلت رشنا أنا ما حاول أكتب لي حاجة من نفسي، فهو نزلت لي بيت من اليوتيوب، كتبته سجلته هندسته وشلت الحاجة دي، قمت طلعت الشارع، قمت لقيت صاحبي اسمه مازن ربنا يرحمه، سمعته عجبته يا مان، قال لي يا زول دي اتعملت او بتاع، قلت له يا مان، وقال لي واصل وبندعمك وبتصل ان شاء الله، بتبقى حاجة كبيرة يا مان، وعندك انت الموهبة دي وبتصل ان شاء الله. وياهو بعدها بديت اكتب واكتب واكتب واكتب، لكن ما كنت بنزل، يعني تقريبا بديت انزل في نص 25 كده، ومن هناك يعني ياهو بدا الكارير الجد.
0: وشنو هو الرساله الاساسيه اللي بتحاول انك توصلها من خلال الموسيقى اللي انت بتقدمها؟
1: لحد الان ما عندي صراحه رساله واضحه يعني، لكن يعني السبب اللي بخليني انه انا بعمل مزيكا وبغني راب يعني ان دي حاجه انا بحبها، وبقدر اوصل بها الاحساس اللي انا حاسس بيه او الشعور اللي انا بشعر بيه، او كلام ما قادر اقوله فبطلعه في شكل تراك او مزيكا، لو فرحان لو متحمس لو زعلان لو زعجان، فبقوم بجمع الاحساس كله وبطلعه في شكل تراك.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري بينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه الا الناس السميعة، حتختار شنو؟
1: والله ما انا السؤال يعني صعب شوية في زمن يعني الناس كلها ساكة النجاح التجاري والترندات،
0: تمام،
1: لكن يعني أنا من ناحيتي يعني تراك يكون عميق ما أقدر أفهمه أنا لو جزء بسيط مثلا من الناس اللي بتسمع راب بجد بجد.
0: ولو طلبوا منك تغني تراك يعيش مع الناس فترة طويلة جدا، موضوع حيكون شنو؟
1: والله لو طلب مني طلب زي ده أكيد التراك حيكون عن حالنا وحوالنا وحال البلد والمرينا به والبنمر به، وحال الناس اللي عاشت اللي عشناه أو اللي بتعيش في اللي عشناه وكده يعني، ده أكيد أكتر حاجة ممكن تعلق مع الناس.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد هاشم، وأكيد حنتقابل في مساحة مختلفة.
1: وفي الختام يعني بحب أقول لكم شكرا لرادو دبنجا، وشكرا للاستضافة الجميلة دي، وشكرا عشان ساوي لنا مساحة نقدر نعبر فيها عن حياة الجوان.
0: وجميل الأغنيات على دبنجا راب جديد وحصري.

البنت بتذكر اول شوفة كان قلبي يطفي خوفة كلا في سؤال في بالي هل ممكن تاني ما هشوف هل ممكن تاني ما نتلاقى هل هتكون البيت مشتاقة هل ممكن عادي بس

0: day, but I love you every day, even when we're miles apart. I know that you're out there thinking of me, as I think of you. Please don't ever become a stranger. السعادة لا تكمن في السعادة نفسها، بل في المحاولة المستمرة للوصول إليها. انتهى مشوار دبنجراب. شكرا لحسن المتابعة. أعود وألتقيكم الأسبوع القادم. في أمان الله.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: المايك للشباب.
1: قول لكم خلي بالكم
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: كرة طوارئ مكدادة تطلق نداء عن آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وشمال الخريف كانت

0: يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر الاحتياجات الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تحولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: احنا في مركوندي كده ده، يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغاية تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغاية تصل نيالة خريف ما في الأمانة وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوطن المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يقول الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الدخول، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحياة الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السلة شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبوم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر الاسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيولة نقدية ما في، دي الأسباب الرئيسية للحكاية دي. ضيف على ذلك الناس مركزة في المسألة بتاعت المعاش أكتر من موضوع البهايم والبقر والتواصل دي، ده الشيء الحال. لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرأ علينا في الفترة الجاية دي، نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا ان نتخطى المرحلة دي. يعني بالإضافة لذلك في ارتفاع بتاع أسعار السلع التموينية الموجودة من سكر لدقيق لأرز لشعرية لمكرونة، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي، الوضع يعني ما طبيعي. الآن جوال السكر أصبح ب 400 من يوم الأحد الفات القريب ده، الأحد الفات ده لسه عدر يوم بكرة ما جدا، الشوار كان ب 300 الليل أصبح ب 400، يعني زيادة بتاعت 100 ألف ما عارف المبرر بتاعه شنو. الحاجة الثانية الكرتونة بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة بمية وثلاثين ألف، دي برضو واحدة من الأيضا الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
2: الأوضاع المعيشية في بلاد غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300

0: ألف وصل لستمائة ألف، وكذلك أسعار الذرة ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة تشاد، برضو الآن مع ارتفاع سعر الجنيه مع الفرنك التشادي السلع دي أصبحت أسعارها مرتفعة ارتفاع يعني ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35 ألف، الآن السعر وصل ل 46 ألف وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار بصفة عامة. حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد دارفور.
1: ورايك مهم وهمك ما بينساه زوري. راديو دابنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دابنجا دابنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصل بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دابنجا كستان الهداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دابنجا معاك ومنك. أولي

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة عشرة، الطيران دي دقت اليوم.
2: الله وليم الوكيل
1: يقول لا الله وليم الوكيل اليوم سيد البرهان،
2: والله دي حرام،
1: الصدر دي دقت والله يقول لا جيس الصور دي كلها، الورة دي كلها، الصور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفة المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كذا، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذاك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذاك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتلي 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية، الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع أسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري، وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
9: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الجوع والمرض والنزوح كلمات نسمعها كثيراً، لكن ماذا تعني حين نراها بأم عينينا؟ ضيفنا اليوم عاد مؤخراً من مخيمات اللاجئين في تشاد، حيث عايش المأساة مسعفاً وشاهد عيان وناشطاً إنسانياً، حمل معه مساعدات من ألمانيا. فماذا رأى هناك؟ هذا ما سنسمعه في شهادته في السودان الآن بلس. أهلاً ومرحباً بك أستاذ محمود أبو ضيف، المسعف والناشط الإنساني السوداني المقيم بدائرة ديب هولتس بولاية ساكسونيا السفلى الألمانية.
1: مرحباً، أهلاً سهلاً أخي صلاح شرارة، وشكراً جزيلاً على الاستضافة.
0: المفوضية السامية للأمم المتحدة الجمعة الماضية 25 سبتمبر أعلنت أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 14 مليون شخص، منهم حوالي مليون شخص عبروا إلى تشاد. والحقيقة أن المفوضية شكت من أن هي محتاجة 1.6 مليار دولار لهؤلاء الناس، لكن ما بلغها الآن هو 18% فقط، يعني حوالي 288 مليار دولار، يعني مبلغ قليل جدا بالنظر إلى الحاجة. سنعود لنسأل عن أثر ذلك، لكن السؤال الأول يا أستاذ محمود، يعني أنت عدت مؤخرا من معسكرات اللاجئين هناك، يعني كيف وصلتم إلى مخيمات اللاجئين هناك؟
1: شكرا أخي صلاة. حقيقة أنا محمود ضيف الله، أعمل في المجال الصحي والتمريضي بجانب عملي المهني، أشارك دائما في العمل الإنساني لمساعدة المتضررين من الحرب في السودان. كانت رحلتي إلى الأخيرة إلى تشاد في أغسطس 2026 ضمن مبادرات الطبية في إقليم وادي فيرة، شملت معسكري ملح وأردني للاجئين السودانيين. ذهبنا لكي نقدم خدمات طبية مجانية من الكشف والفحوصات إلى العلاجات والأدوية والتوعية الصحية. دي الرحلة اللي احنا كنا فيها إلى معسكرة اللاجئين. صحيح، حقيقة الحوجة بالنسبة للاجئين كثير.
0: ما أكثر شيء لفت نظرك منذ اللحظات الأولى لوصولك لمخيمات اللاجئين؟
1: والله حقيقة بصراحة الواقع على الأرض أقصى من الصور التي نراها في الإعلام. عندما نرى آلاف الأشخاص الذين تركوا بيوتهم وتركوا أطفالهم ونساء وكبار السن ويعيشون في ظروف صعبة، يعني صعبة جدا، تدرك أن الأرقام لا تستطيع أن تنقل حجم المعاناة بالنسبة للاجئين. ولكن مقابل رأينا أشياء كثيرة جدا.
0: يعني أهم صورة أستاذ محمود، طبعا بلا شك يعني كلها قصص يعني محزنة الحقيقة، لكن بالتأكيد هناك صور معينة، أهم هذه الصور التي لا تنساها حتى الآن.
1: أهم الصور التي لا أنساها أبدا صور الأطفال الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو من الأمراض، سواء كانت ملاريا أو سوء التغذية. دي الحاجات الممكن لا تروا أبدا،
0: الصورة المكبرة، يعني دي الصورة البانورامية لناس وأشخاص وخصوصا الأطفال بيعانوا. طيب يعني كيف يعيش اللاجئون يومهم داخل المخيم؟ انت قعدت هناك قد ايه يا أستاذ محمود؟
1: أنا طبعا قعدت خلال وجودي 14 يوم، عشت في معاناة مع اللاجئين. يعني حقيقة العيش في داخل المعسكر صعب جدا، والخدمات التي تأتي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم تكفي 1% يعني بالنسبة للاجئين، حتى يصحبون إلى المناطق القريبة مسافة 30 كيلو 20 كيلو 15 كيلو يبحثون عن المأكل والمشرب. يعني دي حاجات مهزنة جدا، أو تلقى امرأة تحمل طفلها وتسحب مسافة أكثر من 10 كيلومترات 15 كيلومترات لكي تبحث المأكل والشرب يعني في نفس الحال. يعني حتى المعسكرات فيها شوح من المياه وشوح من الغذاء.
0: يعني المعاناة للجميع يعني سواء الأطفال أو النساء أو كبار السن.
1: نعم بالطبع.
0: طيب يعني ننتقل بعد هذا يعني إلى السؤال التالي. يعني أنت طبعا شفت الأوضاع 14 يوم يعني سألنا كيف الأوضاع تبدو. السؤال اللي بعد كده يعني فيما عدا الأكل واللي تحدثت عليه أي شيء آخر أستاذ محمود يعانونه؟
1: المعاناة الحقيقية في معسكرات اللي أنا زرتها أو قدمنا فيها خدمات هو الإنسان بطبيعة حاله هو الإنسان يحتاج لبيئة صحية أو يحتاج للصحة، هو دي المصدر بتاعة الإنسان. يعني المعاناة الحقيقية بالنسبة للاجئين في معسكرات النزوح اللي هي الجانب الصحي، الجانب الصحي رضيع جدا واللاجئين لا يتلقون أو يتلقون العلاجات نسبة يعني 0.1%. يعني دي الحاجة الحقيقية. حتى المراكز الصحية والمستشفيات الموجودة اللي أنا زرت فيها حتى لا يوجد فيها غرفة بتاعت عمليات صغيرة. يعني دي حاجات المحزنة جدا، وكانت 14 يوم كافي جدا أنا أنه اكتشفت أنه في كثير من الأطفال يعانون من سوء التغذية. ويعني أقرب مركز صحي ممكن ينتقلوا عليه على بعد كيلومترات، يعني أقرب منطقة ممكن يصب عليها يصب على أبشة تبعد من المعسكرات حوالي 5-6 ساعات. يعني ودي إذا ما يكون عندك في يدك يعني مبلغ مالي، ودي الكارثة الحقيقية. يعني والتقيت عدد من اللاجئين وسألت من كيف يحصلوا على الدواء، وكانت الرد محزن جدا. يعني وتلقينا كتار من العجزة وكبار السن والأطفال ينامون في البيوت يحتجزون في البيوت عدم مقدرة شراء الدواء. يعني دي واحد من الحاجات المحزنة اللي خلتنا الواحد يعني بيجي يفكر ماذا يفعل. يعني أول الإنسان لو لم تمتلك قدرا من الماء للعلاج يعني حاجة محزنة جدا. يعني دي الحاجات وتحدثنا معهم بعض من المنظمات اللي هي أصلا هي المسؤولة من المعسكرات اللي هي زي IRC زي ADES زي UN OSHA. تحدثنا معهم يعني في الجانب ده لكن برضو إجاباتهم كان ما
0: طيب. يعني نحن سمعنا الأدهى والأمر كل هذا يعني أشياء مأساوية، لكن سمعنا أن هناك مساومة الجنس مقابل الطعام والغذاء. يعني هل سمعت شيء كهذا في 14 يوم اللي حضرتك قضيتهم هناك؟
1: كثيرة. حتى أضيف على ذلك حتى كان في برضو في في في في أيام بتاعت الطوئية من المنظمات، هي هو منظمة اللاجئين منظمة UN، حتى هي قامت بحملة كده وضعت الناس عشان لم يستقلوا اللاجئين على أساس الوظيفة على أساس الجنس، وهي دي كان مبادرة كان أطلقها للناس عشان ما في زول يستقل الحاجات دي. لكن السؤال يكفي عنوانه، يعني أنت إذا ترى أمامك ابنك يموت أو ترى أمامك يعني ما تبقى من أسرتك الحربت من وعلات الحرب وجات، ممكن بإمكانك أنت تعمل كل شيء عشان تنقذ حياته. يعني أنا شخصيا لم أرى هذا، لكن الجواب يكفيك عنوانه. يعني من النظرة اللي أنا أو من البيئة اللي أنا كنت فيه، وكنت يعني ما يعني نزلت في مكان أو مكان ممكن فرح أو مكان أو قعدت في هوتيل كده، أنا نزلت في عمق دار النازحين، وهم كانوا الفترات اللي أنا كنت قعدت فيها وكنا نقدم فيها العلاجات. يعني صرنا لمسافات أو ليالي 14 يوم كنا ننام مع بعض. يعني
0: تناموا في المعسكر، لكن ما سمعتش يا أستاذ محمود حكاية اللي احنا سمعناها بحكاية الجنس مقابل الطعام دي، انت بنفسك ما سمعتهاش هناك داخل المعسكر أو لاحظتها؟
1: في في في في بعض من ضعاف النفوس طبعا بيستقلوا الفرص زي دي، ولكن خوفا للآر وخوفا للقيم الأخلاقية أو قيم
0: بيتم التكتم يعني.
1: نعم في تكتم حاصل، ولكن دي شهادة ممكن الناس كلها أشارت عليها، لكن أنا ما كنت دار أخوض في الحتة دي، لكن سألت يعني جزء من الناس قالوا موجودين.
0: ما هو موجودين، لكن احنا مجتمعاتنا طبعا يعني الحقيقة في تعاملها التكتم هو رقم واحد. لكن يا ترى هل هناك مبادرات او اعمال لحماية السيدات والبنات بل وحتى ربما الاولاد من الوقوع في براثن هؤلاء الذين يستغلون الظرفية الصعبة لارتكاب مثل هذه الافعال؟
1: والله حقيقة ما في حتى في وسط اللاجئين ما في أمن، يعني ما في أمن حقيقة عشان واحد يقدر يقول عليك، يعني في شهادة ممكن أنا بقول عليك ما في أمن، يعني ما في أمن في في في داخل المعسكرات، في عنف، في في في مشاكل كثيرة بتحصل يعني.
0: طيب المخاطر دي منين يا أستاذ محمود؟ منين هذه المخاطر؟
1: والله المخاطر من أين تأتي؟ بتحصل من داخل المقيمات، يعني في داخل المقيمات بتحصل من ناس يعني مجحولين يأتون ذاكهم أدرى ب، يعني زي ما قال الشعب مكة أدرى ب،
0: يعني ناس نازحين هم أيضا كما يبدو، لاجئون هم أيضا كما يبدو، ومع ذلك يستغلون معاناة اللاجئين. لكن أنتم الحمد لله، يعني أنا سامع أن حضراتكم هنا السودانيين هنا في ولاية ساكسونيا السفلى عندكم منظمة إنسانية خيرية ألمانية سودانية، وبتجمعوا حاجات وبتودوا الأشياء الطبية إلى هناك. يعني بصفتك مسعف طبي يا أستاذ محمود، وده الأساس يعني اللي انت رايح علشانه، يعني ايه الأشياء، يعني الوضع الصحي داخل المخيمات، ايه هي أكتر الأمراض الإصابات اللي صادفتها هناك؟
1: حقيقة نحن كمجموعة من السودانيين عندنا جمعية خيرية تحمل اسم السوداني جيرماني كريتيبل أسوسيشن إف أو في نيزرزاكسن. شخص ضعيف ممثل رئيسة، نعم ممثل رئيسة للجمعية، ومعي عدد كبير من السودانيين من الزملاء في المكاتب التنفيذية المختلفة للجمعية.
0: ومعاكو ألمان أيضا أستاذ محمود؟
1: نعم معانا كل يعني السودانيين ألمانيين، يعني الجمعية حكرا للسودانيين فقط، إنما الجمعية هي كالشر عامة يعني للشعبين الألماني
0: والسودان. يعني في رحلتك الأخيرة أنا سمعت أن أحد الألمان كان معاك، يعني يسمى سيد بيتا ماي، وذهب معاك، يا ترى انطباعاته كانت إيه عن اللي شافه؟
1: نعم طبعا الجمعية سميت سوداني جيرماني كريتيبل أسوسيشن نسبة للشعبين في نفس الجمعية، هم تمثلوا أعضاء المكتب التنفيذي في المكتب في أعضاء الجمعية الأمومية وأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية. نعم حقيقة نحن ذهبنا أنا ومعي الأخ أو صديقي بيتر ماي، ذهبنا لمعسكرة اللاجئين، وهو الشخص الدائم الحقيقي لهذه الجمعية، يعني أكثر من 60,000 يورو هو دعم هذه
0: 60,000 يورو. طيب بهذه الأشياء ماذا أخذتم معكم من هنا من ألمانيا؟ ألمانيا بلد متقدم خصوصا في الصناعات الدوائية أو في الأجهزة الطبية، إيه أهم حاجة أخذتوها وكيف وزعتوها هناك؟
1: حقيقة نحن استغلينا هذه المبلغ كلها للأدوية بكل أنواعها، يعني للأطفال للنساء وللنساء والكبار السن، يعني كان هذه الأدوية، يعني كان برضو عندنا استنفار أو مبادرة من الأطباء السودانيين والتشاديين الموجودين في في في في في تشاد، أديناهم الدعوة ونحن بلغناهم أنه عندنا حملة طبية للمعسكرات بتاعت اللاجئين، وشكرا جزيلا لكل الإخوة الأطباء والبروفيسرات الذين طلبوا هذه الدعوة. وفي هذه المبادرة معنا اثنان من الأطباء النساء والتوليد والناسور البول والأقمي، يحملوا شهادات بروفيسور يعني. شكرا جزيلا لكم من هذا.
0: طبعا بنشكرهم، لكن التبرعات بتاتي فقط من السودانيين ولا من ناس يعني جنسيات اخرى؟
1: من الشعبين، ياتي من السودانيين وياتي من الالمان.
0: هو بقيه العرب في المانيا ما فيش يا استاذ محمود؟
1: نعم، احنا اصلا بنعمل نفتح باب بتاعت التبرعات، وكل شخص عندنا صفحة في الـ في الـ في الـ في الويب سايت، وكل الناس يقروا عن صفحتنا بيدعموا يعني.
0: طيب انتوا يعني نعم، اكثر ما يحتاجه الناس في الاماكن اللي ذهبتوا اليها يا استاذ محمود ما هي يعني اكثر ما يحتاجه الناس؟
1: الاكثر الاكثر الاحتياجات هي الادويه والغذاء ايضا، لانه حتى القضاء اللي ياتي من منظمات منظمات الاون الانساني لم يكفي للسكان للاجئين يعني. حتى الصرف بيكون في الشهر مره واحد وفي الشهر مره واحد، وحتى القسمه اللي يجيك يعني ما بتكفي حتى 3-4 أيام يعني، حتى للشخص أو للأسرة يجوا كورة كورتين من العيش الزرة، هذا لا تكفي على اللاجئين. والمنطقة المناطق بتاعت التماس هي معرضة للمجاعة يعني حقيقة، دي الواحد يقولها، لأنه كان ما في أمطار، ما في زراعة، كان الناس بيتبدوا على الزراعة التقليدية، سواء كانوا اللاجئين سواء كانوا السكان المنطقة. الآن المنطقة أو المناطق التماس يعني ضاربة شبه يعني جفاف، يعني ما في أي أمطار السنة دي، والناس يعني معتمدين على الحاجة اللي تجي من المنظمات والمنظمات. حتى في الفترة بتاعت الخريف يعني بيكون في جاب كبير جدا بالنسبة
0: يعني المنظمات يعني المنظمات والأشخاص حتى في ألمانيا، يعني تفاعلهم معاكم قد إيه؟ يعني 60,000 يورو الحقيقة في دولة زي ألمانيا مشهورة بأن هي بتساعد، يعني هل هذا مبلغ يعني ما تتمنوه أم ماذا بالضبط؟
1: حقيقة نحن في طبيعة حالنا نحن لسه جمعية جديدة في نشأتها، ولكن 60,000 يورو كان جانا من شخص واحد يعني المتبرع اللي هو
0: من متبرع واحد. لكن المنظمات الألمانية المواطنين الألمان
1: نعم الآن يعني حقيقة احنا يعني ما اول مرة نقدم يعني الخدمات دي لأهلنا في السودان. قبل شهرين، في شهر 6 شهر 7 برضو ايضا فتحنا باب التبرع لاهلنا اللاجئين في النازحين في السودان يعني في مناطق بتاعت طويله وغيرها. كان بنينا ايضا مدرسه وشيطنا مدرسه ووفرنا فيها كل المنتظمات المدرسيه، وده كان برضو يعني تبرعات وصلتنا من جنوب المانيا. ولحتى الان يعني في جهود يعني انه سائين انه يقدموا لنا الخدمات، وإن شاء الله في الأيام الجاية بإن إحنا بالتالي بنطلع تبرعات جديدة، بنعمل بروجيكتر جديد عشان بنقدر نساعد بول أهل يعني بالأخص في معسكرات اللاجئين.
0: طيب أنتم ممكن يا أستاذ محمود تلجأوا إلى يعني وزارة التنمية والتعاون الألماني، يعني هل بتحاولوا أو حاولتوا أو هتحاولوا تتواصلوا مع الوزارة؟ الوزارة بتقدم في جميع أنحاء العالم للمناطق المنكوبة مساعدات، يعني هل هذا في خطتكم؟
1: نعم، حقيقة نحن زي ما ذكرت نحن جميع حديثة يعني مولودة جديدة، ونحن الآن ساكين أن نوصل صوتنا للألمان عامة عشان يعرفوا الفجوة الحاصلة عند النازحين يعني. وبنتواصل مع المؤسسات الألمانية، بنوفر وبنوصل لهم صوت اللاجئين الموجودين هناك. صحيح ألمانيا هي دعمت ووفقت مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكن الحاجة اللي قاعد توصل للنازحين هناك الفجوة أكثر من ذلك يعني.
0: الفجوة رغم
1: المبادرات من الإقوى والأقوات من أنحاء الدول العالم يعني بيقدموا مبادرات يعني
0: لا والدول كان هناك مؤتمر السودان هنا يعني حتى برلين ووعد بحوالي 2 مليار، لكن أين تذهب هذه الأموال يعني؟ أم أنها لا تأتي أصلا؟
1: حقيقة المؤتمر برلين أنا كنت فيها، مؤتمر برلين مؤتمرين أنا حضرتها في برلين، وكانت المساعدات اللي يتبرعوا بها كان ما وصلت للأسف ما وصلت للنازحين السودانيين في شرق تشاد أو في تشاد عامة، حتى في السودان يعني كان الحجم المبلغ اللي كان يتساهموا به والدول كانت ما يعني ما كان دعم ساهل يعني.
0: طيب المشكلة أستاذ محمود، المشكلة في المتبرعين
1: في الشخص الذي
0: ولا اللي وصل يعني يوصل أنت تبرئ المتبرعين، المتبرع دفع ما تبرع به، لكن المشكلة في من الوسيط بين هذا المتبرع وبين الشخص المحتاج.
1: بالضبط ده الحاصل.
0: يعني هناك فساد يعني بصريح العبارة، يعني حتى لا نزين الكلام.
1: والله هناك في فساد، حتى احنا لا نزين الحديث، حتى في فساد يعني أن التوصيل المساعدات لمستحقينها، إذا كانت التبرعات اللي بتخرج على النازحين بتصل بالإتمام والكمان، ما كانت هذا الفجوة الحاصلة عند النازحين. يعني الناس بقت ما عندهم أمل، ما عندهم أمل خالص في
0: الحصول على المساعدات،
1: في الحصول على الطعام والمأكل والمشرب.
0: طيب أين تذهب يعني أين تذهب هذه؟ هل تصل مثلا إلى ميليشيات أو جماعات مسلحة أو أي جهات تستخدمها في قتل الناس أو يعني الحقيقة؟
1: حقيقة هي المساعدات الإنسانية تعرضت لكذا مرات من الميليشيات الدعم السري في طريقها أو للنازيين، أو يتم منعها من الوصول إلى هذا حتى، أو يتم تغيير مسارها إلى مسار آخر متى ما شاءوا. يعني
0: احنا بنشير يا أستاذ محمود، القانون الدولي يعني يحاسب من يقومون بهذا، لكن المطلوب من سيقدم ضد هؤلاء الناس؟ يعني الحقيقة ده قطع طريق وقطع مواد إغاثة فيها موت ناس وفيها القضاء على الحياة. أستاذ محمود، ده قربنا يعني من نهاية الحوار، يعني كنا نتمنى يطول أكتر. يعني يعني نأتي إلى السؤال القادم، يعني أسألك إيه ولا في حاجات كتيرة الحقيقة في دماغي، لكن يا أستاذ محمود، يعني إحنا دلوقتي يعني ما هو الصوت اللي أنت عايز توصله للاجئين؟ قالوا لك إيه يعني أنت لما شافوك هناك قالوا لك إحنا عايزين تبلغ كذا، يعني الناس تبلغ لمن يسمعك، ما هي يعني طموحاتهم وأملهم بالنسبة لنا إحنا كناس خارج هذه المعسكرات؟
1: والله الصوت الحملوني لها أهلنا اللاجئين، وأنا سوداني يعني أعرف لغتهم تماما، حتى لا أكون الزايد على الآخر لو إذا لم تفهم لغتهم. حقيقة الأهل محتاجين، الأول لاجئين محتاجين على الغذاء والدواء والمأكل والمشرب، ودي أمنياتهم، هو ليس لهم أمنية في داخل المعسكر. يعني الواحد قدر ما يقدر ما تبقى من باقي أسرته يقدر يقدم له العلاج المأكل والمشرب والمسكن والبيئة الملائمة يعني. ولكن أنا شخصيا إذا سألتني في المعسكرات ما في أي يعني ما في أي أمل للاجئ، هو اللاجئ أصلا فقد الأمل. وإذا عندهم أمنيتهم الحرب تقيف ويعودوا إلى ديارهم، لأنه كل من ترك بيته وترك ممتلكاته وجاد عشان تجي عشان في معسكر أو تجي أو في دولة تانية أو تجي عشان تلقى ملاس آمن عشان تسكن فيه، تلقى نفس الانتهاكات، تلقى نفس الاسم، تلقى نفس الظلم، أو تلقى نفس الأشياء اللي حصلت أو في ذاكرتك ما بتقدر.
0: لكن دورنا يا أستاذ محمود، ده دورنا يعني، هم إذا كان يعني هؤلاء المساكين المظلومين يعني من شدة ما وقع عليهم يفقدون الأمل، دورنا إن إحنا نعطيهم الأمل، إن إحنا موجودين وإن شاء الله يعني نقدر كل واحد على قدر استطاعته. إمتى الرحلة الجاية يا أستاذ محمود؟
1: والله نحن الآن طبعاً أنا أعطيت على ألمانيا اللي بدأ أو بدأ من الأيام وأنا بطبيعة حال يعني برضو شغال شغلي الخاص وإن شاء الله في الأيام القادمة هنكون بنقعد مع زملائي ونفكر بنعمل بروجكت أو نعمل نفتح باب التبرعات الثانية حتى لكي نعود ونساعد الأهل. حتى مشيتنا أو وجودنا في داخل تشات كان زرعنا عمل كبير في هذه
0: طيب بس عايزين عمل هنا عايزين عمل هنا عشان تقدر تعمل في تشاد. أنت إيه الرسالة اللي أنت بتوجهها للسودانيين والألمان والعرب وأي حد لديه القدرة هنا داخل ألمانيا وأوروبا؟ يعني إذا قلنا يعني
1: نحن نقدم رسالتنا وأنا وزملائي معي في الجمعية ونحن عايزين دعم منكم ودعمكم ده هيكون يصنع فرق كبير جدا لأهلنا في معسكرات اللاجئين وهم منتظرين منكم العمل. يعني عملهم نحن الفترة اللي قعدنا فيها كان زرعنا فيهم أمل يعني الأمل كنا ضحكاتهم يعني ما بتفارقنا دعواتهم كانت ما بتفارقنا لحتى هذه اللحظة وكان في تواصل بيننا وبينهم من لا نعرفهم من لا يعرفونا وصرنا كال 14 يوم صرنا كأننا يعني من سكان هذا المعسكر.
0: نعم يا أستاذ محمود نعم يعني الأمل لابد أن يبقى
1: والأطفال الذين يأتون إلى المركز وبدون أمل لما واحد يقابل الطبيب هيعمل فحوصاته لما يصرف الأدوية هتلقاه مبتصر.

0: نزرع
1: شكراً.
0: فيه
1: شكراً.
0: كل إنسان محتاج بنزرع فيه العمل إن شاء الله.
1: شكراً.
0: ورحلتنا القادمة إن شاء الله إذا توفر لنا الدعم الدعم الكافي هنكون رحلتنا تانية نعيدها إن شاء الله
1: للنادي. إن شاء الله. يعني صحيح يعني إن شاء الله صحيح أن إنهاء الحرب هو الطريق الأنجع لوقف المعاناة، لكن إلى حين تحقيق ذلك يبقى ملايين اللاجئين والنازحين بحاجة إلى أكثر من كلمات التعاطف، فهم بحاجة إلى دعم ومساندة حقيقية كل بحسب قدرته. شكرا لك أستاذ محمود ضيف الله المسعف والناشط الإنساني السوداني. بدوري أشكركم متابعينا الكرام، ونلقاكم في حلقة مقبلة بإذن الله من بودكاست السودان الآن بلس. إلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. واستشارتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، الطبيب بكلية مستشفى لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن سلسلة من حلقات برنامج التحصين الموسع أو التضعيم ومدى أهميته للأطفال والأمهات. أهلا ومرحبا بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في كل ربوع السودان عامة وفي أماكن النزاع في دارفور، جبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة، نرحب بكم مرة تانية ونود لكم لمواصلة سلسلة حلقات إرشادات صحية. في الحلقة دي والحلقات الجاية هنبدأ نتكلم عن برنامج التحصين الموسع أو نسميه التطعيم، وده دائما بيكون بالنسبة للأطفال والأمهات. عشان كده لو في أي زول عنده سؤال بخص التطعيم أو التحصين ممكن يرسل سؤاله لدارة البرنامج براديو دبنجا، والتلفون بتلقوه في بداية الحلقة أو نهاية الحلقة، ونحن مستعدين إنه نجاوب عليه في الحلقات الجاية. نجي نشوف التطعيم أو التحصين هو شنو. التطعيم هو إعطاء الطفل أو الأم محلول زي دواء كده يسموه لغاحة ومصل عشان يقوم يحميهم من الأمراض. ده الفرق بينه وبين العلاج. لما نقول علاج معناته أننا بندي الطفل أو الزول الكبير أو الأم ندي دواء بعد ما يحصل مرض، لكن التطعيم أننا بندي الدواء ده قبل ما يحصل المرض. عشان كده التطعيم هو مهم جدا جدا، لأنه أننا بندول الطفل يكون سليم وقبل ما يجي المرض، وبالتالي ما بيكون بكلفنا كثير. وده مهم جدا بالذات أنتوا قاعدين في محلات ما فيها إمكانات كثيرة، ما فيها علاجات، لازم أننا

0: طاقوا منه. كلنا لازم نودي أولادنا عشان يمشوا الطعمة عشان نقدر نحميهم من الأمراض، لأنه لما ندي التطعيم والطفل لسه هو سليم وكذا بيكون سهل ما زي بعد ما يمرض. نيجي نشوف التطعيم، يعني إحنا بنديه 200 ندي التطعيم أساسا بندي له كل الأعمار، أطفال الصغار، الناس الكبار، الأمهات كلهم. لكن لما نقول برنامج التحصين الموسع أو التطعيم الموسع، أنا بركز دائما للأطفال أعمارهم أقل من 5 سنوات والأمهات عمرهم من سن 15 سنة لحد 49 سنة. ليه أننا اخترنا الأعمار دي؟ لأنه هم أكثر عرضة للأمراض، يعني هم المضاعفات بيكون عندهم كثيرة، لأنه الطفل ما عنده مناعة، ولهم دائما لما تكون حامل بيكون برضو ما عنده مناعة، عشان كده المضاعفات بتكون كثيرة. والشيء الثاني برضو لأنه هم الاثنين الشفاء صغار والأمهات ما عندهم مناعة عشان يقدروا يقاوموا الجسم زي الدورة الطبيعية. الدورة الطبيعية ممكن لو جاءوا أي مرض ممكن يقاوموا، لكن المرة لما تكون هي حامل أو الطفل لما يكون صغير عمره أقل من 5 سنوات ما بقدر بيقاوم لنا المرض. النقطة الثانية نيجي نشوف الأمراض اللي نحن بنطعم منها الطفل أو الأم شنو. طبعا زمان كان نسميها أمراض الطفولة الستة، لأنها بنطعمها، والأمراض كان هي السل وشلل الأطفال والدفتيريا والتتنس لحديثي الولادة والكتكوتة والحصبة. وبالإضافة للنسوان كان في بندوم التتنس، النسوان من عمر 15 إلى 49 كان بندوم التتنس بتاع الأمهات. لكن بعد ما تطور الطب والإمكانيات قام اكتشفوا لقاحات جديدة، وعشان كده قام أضافوه للبرنامج بتاع التطعيم. مثلا زي في تطعيم اسمه لالتهاب الكبد الوبائي أو نسميه الهرغان، هرغان باء، أنا نسميه الهرغان باء. وبعد حزبة علمانية هم الصفراء والنكاف، ودي ممكن في الحلقات الجاية نجي نتكلم عنها بالتفصيل عشان ندي الناس أنها خلفية، يقوموا يعني حتى الطفل لو شعر بأي واحد من أمراض يقوم قال الأم تعرف في ممكن تكون لي أراضة في المشكلة دي عشان تقوم تودي للدكتور بسرعة. الهدف من التطعيم شنو؟ الهدف من التطعيم إنه مفترض حسب البرنامج بتاع منظمة الصحة العالمية مفترض 90% من الأطفال مفترض في كل دولة مفترض يكونوا مطعمين كلهم كامل، وفي كل ولاية أو في كل قرية مفترض على الأقل يكون في 80% من الأطفال هم يكونوا طعموا. ليه قلنا 80% و 90%؟ لأنه في 2011 لقوا إنه في زي 1,500,000 طفل دماته الأمراض بتاعت الطفولة اللي هسه أنا ذكرناها دي، والأمراض دي لو كان الطفل ممكن كان نحميها لو كانت أطفال دي للطعمه. عشان كده أنا هنا بننصح الأمهات من مرة تانية بقدر الإمكان الأم لازم مجرد سمعت في برنامج بتاع التطعيم في أي محل تشيل طفلها وتوديه، وبعد ما طعمه ده كده طبعا بدوها الكرد، الكرد يكون مكتوب فيه الاسم بتاع التطعيم اللي أخده الطفل والزمن بتاعه وكده، لأنه الكرد ده ممكن يكون مستمر معه لعمره كله لحد بعدين ما يكبر ويخش المدرسة بس عارفه من الكرد ده. ولازم الأم تقوم تشيل طفلها وتحتفظ بالكرد بتاع التطعيم اللي بدوها له. وختاما هنا بنجيب هنا ونواصل في الحلقة الجاية، وهتكون نيجي نتكلم عن أنواع التطعيم شنو، وأننا بنطعم وكيف كيفية التطعيم والمضاعفات الصغيرة اللي ممكن بتحصل نتيجة للتطعيم، وممكن في بعض الأمهات يقوموا يخافوا منها يعني. وللمرة الأخيرة لو في أي زول أنت سؤال بخصوص المواضيع بتاع التطعيم ممكن يرسل سؤاله لبرنامج في نهاية الحلقة، وفوتكم بعافية وشكرا جزيلا.
1: نشكر الدكتور سلام حسن عبد الله على المعلومات القيمة ذكرتها لنا، وبنواصل معاك إن شاء الله في سلسلة حلقاتنا الجاية. وفي الختام أعزائي المستمعين، إذا عندكم أي استفسار أو محتاجين لأي استشارة طبية بخصوص أي مشكلة صحية، اتصلوا بينا في راديو دبنجا على نمرة التلفون 00-31-35-62-54-350. أكرر 00-31-35-62-54-350. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية بنقول لكم قيلوا عافية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يوم عشرة، شهر عشرة السيد البرهان، الرسالة لا تنتصلك الساعة عشرة، الطيران دي دكت اليوم
2: الله وليم الوقت
1: يقول لا سيد البرهان
2: والله دي حرام
1: يصدر لذلك
2: والله والله يقول لا جيس الصور دي كلها الورة دي كلها الصور دي كلها.
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفة تشيل فيها ضريبة 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبة ده على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبة في حلفة، تاجر رضا يدفع لك في حلفة، وفي حين انه البضاعة ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرائب حلفة، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
4: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستغرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم، إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
5: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، وبعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صموت جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى أيام بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صموت الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
8: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها، تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية للحرب وتأثيرها في استمرار الصراع، أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي، وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
9: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ، وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإقصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
10: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. موضوع حلقتنا اليوم قضية المخدرات وأسباب تعاطيها بين الشباب وآثارها الصحية والنفسية والاجتماعية إلى جانب سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من انتشارها. ويسعدنا في هذه الحلقة أن نستضيف عددا من الشباب والناشطين في مجال مكافحة المخدرات إلى جانب صيادلة من منطقة كرمة في الولاية الشمالية للحديث حول الموضوع. في البداية معنا محمد عباس أحد الناشطين في هذا المجال. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب. في البداية ما أبرز أسباب تعاطي الشباب للمخدرات في الولاية الشمالية؟
2: افتكر أكثر الأسباب اللي بتخلي الشباب يلجأوا للمخدرات الفراغ، يعني في فراغ في أوساط الشباب وما في حاجة يملوا بها وقتهم، يعني لا في أنشطة رياضية ولا في جمعيات أدبية ولا مسرحيات ولا نشاط ثقافي، يعني الشباب 24 ساعة قاعدين في الشوارع ماسكين الموبايلات قاعدين في الشوارع، فدارين لوقتهم عشان كده بيلجأوا للمخدرات. زمان يعني نحن جيلنا ده يجي من المدرسة ينزل تحت عشان يحش قش الغنم، يجي راجع العصرية يمشي الكورة، يجي المغرب يا جمعية أدبية يا نشاط في المدرسة، يجي بالليل مهدود ينوم. لكن الآن في فراغ، الطفل أو الشاب بعد ما يجي للمدرسة ما عنده شيء غير يقعد في الشارع.
1: طيب ما أكثر أنواع المخدرات انتشارا وكيف تصل إلى الشباب؟
2: حسب ما وصلتنا من معلومات، المخدرات دي بتتوزع عن طريق مروجين، يعني من العناصر ما كانوا أصلا في البلد وجو مع النزوح وجو في فترات سابقة ومعروفين يعني ساكنين في أطراف البلد، ساكنين في الكرارق بتاعت البرقيق وساكنين في الكرارق بتاعت كرمة، وهم ذلك اللي بيوزعوا المخدرات بالليل، وفي حركة يعني غير عادية للمواطر والتكاتك. الناس بيقولوا يعني من الساعة 2 صباحا لساعة 3 صباحا يعني ما يقدر ينوم من أصوات الآلات دي اللي هي المواطر والتكاتك، وللأسف يعني ما في رقابة قوية عشان ما يمنعوا حركة المواطر والتكاتك، مع أنه في ارتكازات لكن للأسف معظمهم يعني مشوا بقوا مستنفرين، الواحد شايل بطاقة مستنفر عشان يحمي نفسه، يعني يمكن ما في الارتكازات ما بشددوا عليهم زي ما بشددوا على المواطن العادي. فالمسألة دي دائرة حسم، يعني ليه بتتحرك المواطن وليه بتتحرك المواطن والتكاتك وليه بالليل وليه من 2 صباح ل 3 صباح. لكن الحمد لله أنا شايف من أمس في حملة قوية سلطات الأمنية الشرطة، شايف قبضوا كمية مهولة من المواطر والتكاتك حجزوها، فده ذاته دليل يعني من الناس دي أصلا اللي يقول المواطر والتكاتك دي وين. طبعا يبيعوا المخدرات وبقروشة في شركات بتدي مواطر وتكاتك بالأقساط، يمشوا يشتروا المواطر والتكاتك دي ووزعوا لها. وبرضو كمان ما نعفي أولاد البلد، في ناس برضو من أولاد البلد بيروجوا يعني هم ذاتهم طبعا المال مغري، يعني يدوهم بيجيبوا لهم وهم بيقوموا بالتوزيع، وللأسف فيهم أطفال قصر. وحسب معلوماتنا المخدرات دي بتخش عن طريقين، يعني الطريق الأول الطريق الغربي، يعني الشاحنات اللي بتجي من مصر بتسلم المخدرات لتجار مخدرات غرب الحفير، من هناك في وسطاء من الحفير بالبحر بالمعديات بيجيبوها في كرمة، من كرمة بتتوزع. الشيء الثاني حسب معلوماتنا برضو المستنفرين ديل اللي هم تحديدا في ساكنين في الكرارق كرمة والبرقيق، وتخيلين معظمهم مستنفرين كتغطية ديل هم لما يجوا في إجازاتهم من مروي من الفرقة 19، لما يجوا في إجازاتهم أو في أذوناتهم بيجيبوا المخدرات دي. بيتصلهم كيف؟ أنا ما بس المعلومة دي ما عندي يعني، كيف بيتصل مروي أو يجيبوها من مروي يوزعوها في البلد ما معروف، لكن هم الموزعين الرئيسيين حاليا في البلد. في حديقة هناك في كرم النزل، عارف اسمها حديقة شنو كده، ما أعرف، حديقة جديدة بيقعدوا فيها بيضعاطوا. من هناك بينطلقوا 2 صباحا بيبتدوا التوزيع من وادي خليل إلى أن تصل البرقيق، الليل كله المواطر دي شغال.
1: في السنوات الأخيرة هل لاحظتم تغيرا في أنواع المخدرات أو أنماط الطعات خلال السنوات الأخيرة؟
2: المخدرات طبعا هي نفسها اختلفت. زمان هو البنجو ده ويعني بيتعاطوا ناس معينين يعني، وما كان ذاته سهل انك تحصل على البنجو. الان المخدرات بقت اشكال والوان، شي مصنع وشي ما عارف صيدلاني وشي ايه وايه، يعني حبوب الترامادول والحشيش وحاجة بقولها الآيس، وأشكال وأنواع من المخدرات دخلت. أول دخولها يعني توزيعها سهل وسعرها رخيص ومتوفر، فالشباب ديل يعني حتى ما كان عارف لما يشوف أصحابه بتعاطوا هو كمان داري يجرب، ما زول مراهق بمرحلة الشباب بيقلد أصحابه يعني. فيعني للأسف المخدرات أنواع كترت والحصول عليها بقى سهل وبقى في متناول اليد.
1: طيب ما جهود الأسر والمبادرات المحلية في مكافحة الظاهرة وما أبرز التحديات؟
2: بالنسبة للمبادرات المحلية الحمد لله نحن الآن بصدد أو بدينا إجراءات تكوين منظمة بتعمل في مكافحة المخدرات، اسمها منظمة عبيدي لمكافحة المخدرات وتنمية قدرات الشباب، تخليدا لذكرى أخونا عبيدي اللي كان في أواخر أيامه قبل ما يموت بدأ الفكرة دي وابتدأ يتكلم في المساجد وكده. المنظمة تشتغل في أوساط الأسر والمرأة والشباب وتستهدف كل القطاعات. عمل المنظمة في المقام الأساسي بيتركز على التوعية، التوعية في المدارس في المساجد وسط الأسر، ندوات ثقافية، والشيء الثاني يعني التعاون مع السلطات المختصة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية الأخرى بأنه تسهل لها الأمر، تديها المعلومات، لأنه المواطن يعني هو أقرب للمعلومة من رجل الشرطة، لأنه المتعاطين والمروجين والتجار ديل يعني معظمهم في وسط المجتمع هم بيعرفوهم يعني، وأماكنهم معروفة وأسماءهم معروفة، بس الناس لأنهم أهل بعض يعني ما يحبوا يمشوا يفتحوا بلاغ ولا كده. لكن لما تكون في أرقام سرية للتلفونات وكده، وده الهسة يعني قاعد نعمل فيه، الناس بطريقة سرية بتبلغ والشرطات بعدك بترصد وتقبض، لكن المنظمة أصلا ما من مهمتها تقبض زول ولا توقف زول في الشارع تنصحه ولا تقول له أنت سويت ولا فعلت، لا، المنظمة عملها توعوي إرشادي بالذات في أوساط المرأة في المدارس، ملصقات، ندوات، حديث في المساجد، في دور تحفيظ القرآن الكريم. والآن الحمد لله بدينا يعني الخميس الجاي ده هيكون عندنا ندوة نسائية في كرم الجنوب، هي هتكون ضربة البداية، بعدك الشغل حينتقل لبقية كرم. أيضا المنظمة برضو هدفها تنمية قدرات الشباب، يعني الشباب ده ما هو الفراغ زي ما ذكرنا في البداية، هو اللي بيخليهم يلجأوا للمخدرات. عايزين نملأ فراغ الشباب ببرامج مفيدة، كون ليان كثيرة من جنة لجنة الشباب والرياضة، هاي اللجنة دي مهمتها إنها تعمل برامج رياضية، مباريات بين الأنشطة، برامج رياضية بمختلف أنواع، مسارح، نشاط ثقافي. المهم يعني نشغل الشباب بأشياء مفيدة تخليه يستفيد وفي نفس الوقت يعني ما يكون عنده فراغ عشان ما يلجأ للأساليب دي.
1: طيب محمد عباس، ما هي الإجراءات العاجلة المطلوبة للحد من انتشار المخدرات خاصة بين صغار السن والطلاب؟
2: طيب دور الدولة في محاربة الظاهرة دي أكيد طبعا الدور الأكبر دور الحكومة، يعني إحنا ما بنقول الحكومة توقف في كل ركن عسكري، لا لا، لكن في إجراءات يعني ممكن تعملها الحكومة تحد من الظاهرة دي. أول حاجة يمنعوا التكاتر والمواتر دي. ليش نو مواتر ما مرخصة، أصحابها ما معروفين، يحوم من 2 صباح ل 3 صباح، ليش نو؟ أول حاجة يحدوا من الظاهرة دي. الشيء الثاني يركزوا التفتيش الدقيق في المنافس، يعني معروفة المنافس معروفة، يا عن طريق البصات السفرية، يا عن طريق الزلط، يا عن طريق الحفير كده كده، يعني المنافس معروفة بتخش كيف. ما في حاجة اسمها مستنفر ما يفتشوا، ليه ما يفتشوا؟ يجيبوا عساكر من الشرطة العسكرية يفتشوهم. يعني الآن الاتهام اللي بيقولوا ناس البلد أكبر موزعين هم اللابسين لبس الاستنفار. نعم ده كلام مؤكد وأكدوه ناسنا وعارفينهم. دور الحكومة إنها تركز التفتيش في المنافس، سواء كان في الارتكازات، سواء تبس عيونه في المناطق كلها. يعني الآن عندنا فوق الحواشات في حلة اسمها حلة المسكين، وفي حلة اسمها حلة الطيفور، وفي مشاريع الدفوفة، البيوت الفاضية، أو الناس يعني عادة في الصباح بيمشوا زراعة بالمسا البيوت دي بتكون فاضية، دي كلها أوكار بتاعت تعاطي وبتاعت توزيع مخدرات. تحت أيضا في الجروف وسط النخيل دي برضو أماكن بتاع توزيع مخدرات. يعني الحكومة إذا فتحت عينها وبذلت مجهودات، ونحن كمواطنين عبر المنظمة مستعدين للتعاون الكامل مع الشرطة المحلية، برضو لها دور كبير جدا. يعني الآن في بيوت كثيرة مهجورة، أصحابها يا إما في الخرطوم يا إما في السعودية يا إما مهاجرين، يعني بيوت مهجورة تلقاها مكسورة بجنبها أو الباب مقلوع. البيوت المهجورة دي بقت توكر لممارسات، يعني هو يتعاطوا فيها المخدرات، يوزعوا فيها المخدرات، وفي ممارسات أخرى الواحد يخجل يقولها. المحلية من مهمتها الأساسية، ومن هنا أنا بخاطب المدير التنفيذي، يا أخونا النور أنت مهمتك تطلع أمر محلي، أمر محلي واضح. أي زول عنده بيت مهجور حيطه مكسرة مسؤول إنه يبني الحيطة دي، يكسر البيت، يحفظ البيت، أي شيء مكسر، أي شيء حيطة أو أي باب يصلحه، يجيب غفير يحرسه، يجيب ناس يسكنهم، دي مسؤوليته الشخصية، مسؤولية صاحب البيت سواء قاعد في البلد أو لو ما قاعد، كلهم عندهم وكلاء. يعني الليلة ما قاعد في البيت عنده ود عمه ود خالته أخوه هو المسؤول من البيت. فدارين شوية حزم من المحلية، وبرضو دارين من إخواننا اللي جانا الخدمات، ده دورهم يحصروا البيوت الفاضية دي ويملكوها للسلطات، ويمشوا يقعدوا مع أخونا النور المدير التنفيذي يطلع لهم أمر محلي، بعدها يتنفذ الأمر المحلي. الشيء الأخير، في ظاهرة كمان أسوأ من المخدرات اللي هي حبوب التسمين، حبوب تفتيح البشرة، وما أعرف شنو الحاجات بتاعت البنات اللي بيستعملوها للتسمين وللجمال وكده، دي طبعا أخطر من المخدرات، لأنه بتدي للفشل الكلوي، تؤدي لآثار مخيفة في القلب وفي الكلى وفي كل أعضاء الجسم. للأسف في بوتيكات بتوزع الحبوب دي، ومن رصدنا والكلام اللي بيصلنا من مصادرنا، في بيت في كرمة جنوب عندها بوتيك، ونحن عارفينها، هي ما من بلاد البلد، هي جات والناس رحبوا بيها ودوها الدكان وفتحت مخدرات. البيت دي هي أكبر موزعة للحبوب دي، يجب أن تراقب من قبل إخواننا في مكافحة المخدرات. والكلام ده بقوله لأخونا عبد الإله نصرون، أنت من أولاد البلد، خد عيونك على البيت دي، خد عيونك على البدي وعلى البوتيك ده. تانيا برضو في بوتيكات في سوق البرجيك هي بتوزع الحبوب دي. ايضا في لازم يكون في رقابة على الصيدليات، يعني في حبوب الان في الصيدليات بتباع بدون ديسكريبشن، بدون روشتة. الواحد يجي يقول انا داير الفيران، داير حبوب كده، داير حبوب كده، الصيدلي بيديه ليه تديه؟ لازم يكون في رقابة على الصيدليات، والصيدليات نفسها ما يكونوا بياعين. ليه صيدلية يكون فيها بياع؟ صيدلية من شروط فتح الصيدلية ومن شروط منح الترخيص انه الصيدلي لازم يكون فيه صيدلي مختص. فبرضو من هنا نخاطب وزارة الصحة، يا وزارة الصحة في دنقلة راقبوا الصيدليات دي، اعملوا لها تفتيش مفاجئ من حين لاخر، وشوفوا هل فيها صيادلة ولا ما فيها صيادلة. وبرضو نرجو من المواطنين اي صيدلي بيمارس ممارسات زي دي طوال يبلغ عنه عبر التلفون السري لاخونا عبد الله نصرون، هو من اولادنا، هو مدير مكافحة المخدرات في البرجيك. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني الجهود كلها تتكاتف ما بين الاهالي والمنظمة وشرطة مكافحة المخدرات وبقية الاجهزة الامنية، ونقدر نكافح البلاء الواقع ده.
1: شكرا جزيلا لك محمد عباس، احد الشباب الناشطين في قضية مكافحة المخدرات والحد من انتشارها في منطقة كرما بالولاية الشمالية. المستمعين الاعزاء، نقف هنا في هذا الجزء الاول من حلقتنا، على ان نواصل في اللقاء القادم مناقشة بقية محاور قضية المخدرات والحديث مع الجهات المختصة حول سبل الوقاية والعلاج ومواجهة هذه الظاهرة. شكرا للمتابعة، وإلى أن نلتقي تقبلوا تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.

0: أقول لكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبوا
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: كرة الطوارئ مكددة تطلق نداء آجل وسط التدهور إنسانيا تمر بها المحلية، من عدم توفير الغذاء والمياه والدواء وانهيار القدرة على الشراء لعد معظم من الأسر الأكثر احتياجا، وقلة الأمطار في هذا الموسم وموسم الخريف كانت يعني ما فيش أمطار، ما هو يعني الزراعة كلها الناس اللي زرعتها أدت إلى الانخراط. التقارير الميدانية من 25 غرفة فرعية تشير إلى وصول الوضع الإنساني إلى مستويات حرجة ومخاطر متزايد من الفئات الأكثر ضعفا، خاصة الأطفال والحوامل وكبار السن، وانعدام في مصدر ارتفاع معدلات الفقر وصعوبة الوصول لأسر على احتياجاتها الأساسية، وفي الوقت تواجه فيه المطابخ المفتوحة التي تديرها غرف الطوارئ نقصا حادا في الدعم رغم تهولها إلى مصدر رئيسي للغذاء. يعني المجلس يطلب من المنظمات الإنسانية التدخل الآجل لتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وتوفير المواد الغذائية للأسر الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير الغذاء العلاجي للأطفال ودعم المطابخ المفتوحة بصورة مباشرة وفتح ممرات إنسانية آمنة لضمان الوصول المساعدات الإنسانية للمتضررين. وأكد المجلس أن استمرارية تدهور الوضع الإنساني قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، مجددا دعوته للجهات الإنسانية المانحة للتحرك بصورة مباشرة وعاجلة لتوفير الاحتياجات الإنسانية. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: احنا في مركوندي كده ده يعني مركوندي وكبم ودمبا ولغايه تصل مناطق مدقل، من هنا وانت ماشي غريب الخريف ما فيه اي كلام، نفس الخريف الزمان يا هو نفس الخريف الزمان، لكن تمسك من تير وانت ماشي شرق يا هو طبعا لا ما في خريف، لغايه تصل نياله خريف ما في الامانه وضع يعني جايت، لكن انت كل ما ماشي غرب كده لا الوضع احسن. بالنسبة للشح الخريف وانعكاسه على الوضع المعيشي، والله في الحقيقة انعكس انعكاس واضح. يعني الليلة لو جيت العيش الان العيش ونحن على مشارب ان ندخل الدرت زي ما بقول والحصاد، يا هو الشوال بتاع العيش ب 260 الان، 260 شوال عيش الضفن، والشوال العيش الماريك ب 180 للاسعار يوم الاحد الفات، ما اعرف بكره البحث شنو. بالاضافه للحاجات الثانيه الويكه الحاجه القريبه دخلت الخط زي ما بقول بقوه، الويكه ما كان معتادين انها هي تكون غاليه في الزمن ده بالتحديد، وهم بيسلوا فيها الان السل شغال فيها القنطار حقها ب 450 و500 و600 حسب المناطق، من مركوندي لدنبار لرهيد البردي لكبم، يلا اسعار مختلفه بالشكل ده. دي كلها يعني بتاكد انه يا اخي ما في محصول بتاع ويكه في البلد دي على الاطلاق، ما موجود. الوضع عموما كده والله يا اخي في صعوبه كده، بالاضافه لذلك في انخفاض في سعر اسعار البهائم، القنم والبقر في انخفاض في اسعار، وما انخفاض كبير كده لكن خلاص يعني عنده فتره بتاعت اسبوعين، البهيمه اللي كانت ب 1500 قبل اسبوعين ولا 15 يوم اليوم بتتباع ب 1100 الف، وده كله بيرجع لعدم وجود الكاش، سيوله نقديه ما في، دي الاسباب الرئيسيه للحكايه دي. ضيف على ذلك الناس مركزه في المساله بتاعت المعاش اكتر، من موضوع البهايم والبقر والتفاصيل دي. ده الشيء الحال، لكن عموما الوضع بيبشر انه في قلاء طاحن يطرح علينا في الفتره الجايه دي. نتمنى ان ربنا زي ما بقول يعني قدرنا هنا نتخطى المرحله دي. يعني بالاضافه لذلك في ارتفاع بتاع اسعار السلع التموينيه الموجوده من سكر لدقيق لارز الشعيريه لمكرونه، في ارتفاع حاد في الزمن الحالي. الوضع يعني ما طبيعي الان، جوال السكر اصبح ب 400 من يوم الاحد الفات القريب ده، الاحد الفات ده لسه عدر يوم بكره ما جدا، الشوار كان ب 300، الليل اصبح ب 400، يعني زياده بتاعت 100,000، ما عارف المبرر بتاعها شنو. الحاجه الثانيه الكرتونه بتاعت الصابون كانت بمية، الآن أصبحت الكرتونة ب130,000، دي برضو واحدة من الحاجات الإضافية. وأي حاجة زادت، أي حاجة زادت في الأسبوع ده بالتحديد، وما أعرف الشغل ده بيحصل شو.
4: الأوضاع المعيشية في بلاد غرب دارفور أصبحت غاسية جدا في الفترة الأخيرة، ارتفاع كبير في أسعار الحبوب الغذائية، يعني جوال الدخن من 300,000 وصل ل600,000، وكذلك أسعار الزرع ارتفعت ارتفاع كبير، وأسعار الزيت يعني أسعار تضاعفت، وده كله بسبب قلة الأمطار. وبعد ذلك في عدد كبير من التجار برضو حاولوا يعني احتكروا كثير من السلع الغذائية، وكثير من الناس الآن متوقع أن الولاية مقبلة على مجاعة كبيرة في الفترة المقبلة. بعد ذلك الاعتماد الثاني على السلع الغذائية الجاية من دول الجوار عبر دولة جات برضو الآن.

0: ملحوظ في الفترة الأخيرة. سعر الجنيه السوداني مقابل الفرنك التشادي يعني 1000 فرنك تشادي قبل شهر كان سعره في حدود 35,000، الآن السعر وصل ل 46,000 وماشي في زيادة. الحاجة المقلقة برضو نسبة بنكك ولاد غرب دارفور، الآن العمولة بتاعت بنكك تعد الأكبر أظنها في السودان يعني 46%، وده سعر كبير جدا. يعني الأشياء دي جملة أثرت على الوضع المعيشي وأثرت على أسعار السلع ومضاربات العملة. يعني كثير من المواطنين هنا بيعتمدوا على السعر الموازي للجنيه السوداني والفرنك التشادي، والسعر غير مستقر، كذلك سعر الدولار. بصفة عامة حتى الآن يعني كل المؤشرات بيشير إن الوضع ماشي إلى الأسوأ في بلاد أمانة.
1: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتك يبدأ أصني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 للعام 2026. عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية على مناطق التعدين الحدودي مع مصر ومعدنون يتهمون الطيران المصري. جنوب دارفور 14 قتيل حصيلة الاشتباكات المسلحة في عد الفرسان. مدينة الأبيض دوي انفجارات متكررة خلال هجوم بالمسيرات استمر حتى 5 صباحا. مقتل سوداني ضمن 12 شخص وإصابة 309 في هجوم على مطار الملك خالد بالرياض. الخرطوم تصف الهجوم على مطار الرياض بالسعودية بانتهاك للقانون الدولي وتهديد لأمن الطيران. وزارة الخارجية السودانية تعلن تضامنها مع المملكة العربية السعودية عقب هجوم على مطار الملك خالد. إصابة مواطن برصاص فرد من القوات المشتركة داخل سوق الطواحين بوادي حلفة ومقتل مواطن في كبكابية بشمال دارفور برصاص مسلحين مجهولين. اجتماع مرتغب غدا بين تحالف صمود واللجنة الخماسية لبحث ترتيبات العملية السياسية. تحالف صمود يدين هجمات الحوثيين على المطارات والمنشآت المدنية في السعودية. منتدى المنظمات الأفريقية في داكار يناقش تطورات الحرب في السودان وغياب المساءلة. غياب النيابة والأمن والشهود يتسبب في تأجيل محاكمة القيادي بحزب الأمة عبد النبي أبو نعمة بمدينة الأبيض. محكمة الأبيض تنظر في قضية المعلم علي الزبير المتهم بتغويض النظام الدستوري. الولاية الشمالية ترفض تسجيل أكثر من 45 طالب وطالبة بمدرستين في منطقة السليم. قوى أبناء جبال النوبة تندد بحرمان أطفال حي صابرين من التعليم. إغلاق معبر أشكيت الحدودي وسط تصاعد الاحتجاجات على السياسات الاقتصادية بوادي حلفة.

لجنة المعلمين تعلن التصعيد وتطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 إلى 500,000 جنيه. لجنة المعلمين تدعو لتشكيل لجان الإضراب بجميع الولايات وتتمسك بتحسين الأجور، وتقول إن صرف متأخرات 4 أشهر لا ينهي الأزمة. لجنة المعلمين تطالب بصرف المرتبات قبل يوم 5 من كل شهر ومعالجة أوضاع معلمي دارفور وكردفان. الجمارك تنفي إعادة 3 بواخر وتكشف تفاصيل إعادة 136 سيارة مخالفة. ارتفاع أسعار الخبز وتراجع وزنه وزيادات في العدس والزيت والسكر بأسواق مدينة الأبيض. ارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات وشوال الدقيق يقفز من 87 إلى 116,000 جنيه. تجمع المخابز يقول الخميرة ترتفع من 150 إلى 270,000 جنيه والزيت من 120 إلى 260,000 جنيه. أصحاب المخابز ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه وشوال الأكياس من 30 إلى 90,000. ولاية الخرطوم ترصد أكثر من 700 طائرة في غابة الصنط خلال فعاليات اليوم العالمي للطيور المهاجرة. غابة الصنط توثق 450 طائر من البط صفار الوجه ضمن عمليات الرصد البيئي. النادي مشاهدة الطيور يرصد مئات الطيور المائية والمهاجرة في غابة الصنط بالخرطوم. مسوحات بيئية بغابة الصنط تكشف تنوعا في الطيور المهاجرة والمستوطنة رغم آثار الحرب. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. شكرا للمتابعة، وتقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة تكاليف الإنتاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريما. قتل عشرات المعدنين الأهليين في غارات جوية استهدفت منجم حنجيلة في منطقة شمال الوادي على الحدود السودانية المصرية، وذلك يوم الجمعة والسبت. ونشر معدنون أهليون مقاطع فيديو توثق الغصف الجوي مشيرين إلى مقتل وإصابة العشرات، مؤكدين أن الطيران المصري هو من نفذ العملية، كما تداولوا أسماء لضحايا الغصف من بينهم نحو 20 شخص من منطقة ود الحليو بولاية كسلة، وآخرون من مناطق متفرقة في دارفور وولاية القضارف وغيرها. وأضاف أحد المعدنين في هذا الخصوص:
1: اليوم يا مجرى شهر 10 السيد البرهان، الرسالة لازم تصلك الساعة 10، الطيران دي دقت اليوم.
2: والله
1: يقول لا والله
0: واصلت مسيرات قوات الدعم السريع هجماتها على مدينة الأبيض، حيث استهدفت المدينة منذ الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد. وأوضح مواطنون أن الهجوم استمر حتى الساعة الخامسة صباحا وسط دوي انفجارات متكررة في مناطق متفرقة من المدينة. كشف مصدر عسكري لراديو دبنجة أن الأوضاع في الدمازين تشهد هدوءا بعد انتشار الكتيبة الاحتياطية، مشيرا في الوقت نفسه إلى تزايد حركة النزوح من الدمازين والرصيرس إلى سنار ومدني والخرطوم. وأشار المصدر إلى استمرار المعارك بين القوات المسلحة من جهة وقوات الدعم السريع والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في منطقة أم درفاء المدينة 7 في محلية ود الماحي. وأشار المصدر إلى أن أغلب المناطق في الكدالو لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع والحركة الشعبية. تجددت التوترات الأمنية والاقتصادية في مدينة وادي حلفة بالولاية الشمالية إثر إصابة مواطن بجروح متفاوتة نتيجة تعرضه لطلق ناري أطلقه فرد يتبع لقوة مساندة للجيش داخل سوق الطواحين، مما أشعل حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين والتجار، مشيرين إلى وقوعها في منطقة مدنية مكتظة. من جهة أخرى، شهدت مدينة وادي حلفة خطوات تصعيدية واسعة تمثلت في إقلاق المواطنين للحظيرة الجمركية وطريق معبر أشكيت الحدودي، تزامنا مع دخول المخلصين الجمركيين وعمال الشحن والتفريغ وأصحاب الترحيلات الداخلية في إضراب عام واعتصام مفتوح أمام الحظيرة الجمركية. وطالب المحتجون بالإلغاء الفوري لحظر الاستيراد ورفض قرار إيقاف الاستيراد الشخصي، إلى جانب التراجع عن السياسات والجبايات الباهظة. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
3: تم اليوم الصباح اعتصام شامل كامل وإضراب على العمل، قفل كل المعابر والطريق المادي إلى المعبر، عدم السماح بدخول أي عربة تحمل البضائع من جمهورية مصر العربية إلى داخل الحظائر الجمركية، وذلك لأسباب عديدة. أي منطقة أخرى، حلف المدينة الوحيدة الخاطين فوق كرفانة تحت أمن اقتصادي جنب الحظيرة الجمركية عشان يضايقوك في أكل عيشك ويضايقوك في الورق وفي الإيصالات والجودة والكلام الفارغ. الضريبة الجمركية، أنا بدفع ضريبة داخل الشهادة الجمركية 17%، بضاعة لسه ما وصلت التاجر، أنت بتشيل فيها ضريبة في حلفة ليه؟ حلفت شيل فيها ضريبه 157% في العفش الشخصي و1% في العفش العمومي اللي هو بتاع الشركات. يبقى انت بتشيل الضريبه دي على اساس شنو؟ وادفع لك ضريبه في حلفه تاجر رضا يدفع لك في حلفه، وفي حين انه البضاعه ما وصلت تمشي في كبر دونجل يقول لك انا ما معترف بضرايب حلفه، تدفع تاني يدفعوك، تمشي ام الطيور تاني يدفع، جبايات جبايات في كل المحطات.
0: كشفت السلطة المدنية في مناطق سيطرة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور عن تسجيل 1852 حالة وفاة بسبب سوء التغذية الحاد بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشيرة إلى أن مناطق سيطرتهم تشهد كارثة إنسانية بسبب تدفق النازحين. وقال مجيب الرحمن الزبير رئيس السلطة لراديو دبنجا إن المنطقة تشهد انتشار للمجاعة وتفشيا لسوء التغذية بشكل واسع بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن، مشير إلى تسجيل وفيات متزايدة يوميا بين الأطفال وكبار السن بسبب الجوع وسوء التغذية، وأضاف في هذا الخصوص:
2: ومن منبر إذاعة راديو دبنجا نناشد المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدخال عدد أكبر من المنظمات ذات الإمكانيات والقدرات المالية العالية لمجابهة خطر المجاعة التي ضربت مناطق جبل مرة وطويلة وعين سيرو بسبب قلة الأمطار والتدفقات الهائلة من النازحين بسبب الحرب المستعرة في السودان.
0: وحول التعليم قال مجيب الرحمن الزبير إن عدد الأطفال النازحين الذين يتسربون من المدارس سنويا يقدر بنحو 2631 طفل بسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم قدرة الأسرة على دفع الرسوم وتوفير مستلزمات الدراسة، وطالب المجتمع الدولي والمنظمات بتوفير إمدادات غذائية منتظمة وكافية للأسر وتوفير مواد الإيواء والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، بجانب إنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية وإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وكذلك الرعاية الصحية والطبية، وذلك بإنشاء مراكز طبية وتوفير الأدوية ومكافحة الأوبئة بتوفير اللقاحات وأدوية الوقاية داخل تجمعات النازحين، كما يتطلب الأمر خدمات للدعم النفسي المتخصص للأطفال والفئات الأشد ضعفا لتجاوز صدمات النزوح والجروح. أيضا عملية التعليم واستمراره، وذلك بإنشاء مدارس لضمان استمرار تعليم الأطفال وعدم تسربهم من المدارس، كما يتطلب الأمر توفير سبل عيش بتوفير مشاريع ودعم مالي لتلبية الاحتياجات العاجلة بحرية وبكرامة.
0: كشف المدير التنفيذي لمحلية عدة الفرسان بولاية جنوب دارفور صديق الهادي دبكة لراديو دبنجا عن ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة إلى 14 قتيل، مؤكد احتواء الموقف واستقرار الأوضاع الأمنية حتى صباح الجمعة. وكانت اشتباكات قد اندلعت في المدينة يوم الخميس جراء تنفيذ أمر قبض بحق متهم في سوق المدينة بواسطة ضابط من قوات الدعم السريع، قبل أن تتطور إلى مشاجرة وإطلاق نار أسفر عن مقتل الضابط والمتهم إلى جانب وفاة آخرين في المواجهات التي اندلعت لاحقا. وأضاف دبكة في هذا الخصوص:
4: وقع حادث عرضي كده، حادث يعني نتيجة لتنفيذ أمر قبضي في السوق، و بعد ذلك نتج عنه مضاربة، والمنفذ الأمر ذاته القائد بتاع الدعم السريع، والمهم حصلت مضاربة، المتهم ضرب القائد، وبعد ذلك نقول الاثنين إلى المستشفى وتوفوا في الحال، وحصلت بعض المناوشات كده، وفي النهاية يعني أسفر عن قتل 14 شخص.
0: قتل الشاب موسى حسين محمد صوم الذي يبلغ من العمر 33 عام جراء إطلاق نار نفذه مسلحون يستقلون دراجة نارية يوم الجمعة في مدينة كبكابية بولاية شمال دارفور، وبحسب ما نقلته منظمة مناصرة ضحايا دارفور عن شهود عيان وأحد أقاربه، فإن موسى وهو ناشط مدني خرج حوالي الساعة 8 من مساء يوم الجمعة لتفقد أسرته في حي برقي، وأثناء عودته إلى منزله في حي العامرية شرق مدينة كبكابية اعترض طريقه مسلحون يستغلون دراجة نارية وأطلقوا عليه النار، مما أدى إلى مصرعه في الحال. قال الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا إن الاجتماع الذي سينعقد غدا بين وفد القوى المدنية الرافضة للحرب واللجنة الخماسية يأتي في إطار التشاور وتقديم رؤيته لترتيب العملية السياسية والتحضير لها، وكانت الخماسية قد التغت مجموعة الدول الرباعية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتم التوافق على ما تطرحه الخماسية والرؤية التي قدمتها الرباعية في سبتمبر للعام 2025. وأضاف جعفر حسن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: لقاءات الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم التوافق ما بين ما تطرحه الخماسية أو ما تقوم به وما بين رؤية الرباعية المقدمة في سبتمبر 2025، لذلك بنفتكر دي خطوة مشجعة لبداية ترتيب المشهد السياسي والعملية السياسية القادمة.
0: قال الناطق الرسمي باسم تجمع أصحاب المخابز عصام عكاشة إن الارتفاع المشهود في أسعار الخبز بالعاصمة الخرطوم والولايات يعود بصورة مباشرة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الأساسية ومشتقات صناعة الخبز، وأشار عكاشة في تصريح لراديو دبنجا إلى أن سعر شوال الدقيق ارتفع من 87,000 إلى 116,000 جنيه، بينما غفزت أسعار الخميرة من 150,000 إلى 270,000 جنيه، وزاد سعر الزيت من 120,000 إلى 260,000 جنيه، إلى جانب ارتفاع تكلفة العمالة من 7,000 إلى 9,000 جنيه. وأضاف عكاشة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: ارتفاع مشتقات صناعة الخبز كاملة كلها، الدقيق، الخميرة، الزيت، المحسنات، الأكياس، كل المشتقات صناعة الخبز زادت، فتبغى يعني بيزيد العيش طبعا للأسف. يعني الناس حاسة بالناس وعارفة ظروف الناس، لكن لا يعني ما عندنا خيار. الدقيق زاد من 87 ل 116، الخميرة زادت من 150 ل 270، الزيت زاد من 120 ل 260، العمالة زادت من 7000 ل 9000.
0: دعت لجنة المعلمين السودانيين المعلمين في جميع المدارس والولايات إلى الانخراط في لجان الإضراب استعدادا للمرحلة المقبلة، وتمسكت اللجنة في بيان لها برفع الحد الأدنى للأجور من 12,000 جنيه إلى 500,000 جنيه، وأكدت اللجنة أن صرف 4 أشهر من المتأخرات لا يسقط بقية الحقوق ولا يعالج أزمة الأجور المتفاقمة. قتل مقيم سوداني و11 آخرون جراء هجمات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض يوم السبت، وأدانت وزارة الخارجية السودانية الاعتداءات واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وأكدت تضامنها مع المملكة العربية السعودية. وفي ذات السياق أدان تحالف صمود الاعتداء معربا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية. انعقدت في مدينة داكار بالسنغال جلسة بعنوان تطورات النزاع المسلح في السودان يوم الجمعة ضمن أعمال منتدى المنظمات غير الحكومية الأفريقية الذي اختتم أعماله يوم السبت على هامش الدورة 89 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي ستبدأ أعمالها غدا الاثنين. وتحدث في اللجنة السفير علي الجندي وعبد الباقي جبريل مدير مركز السودان للمعرفة بسويسرا وممثله عن المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وقال السفير علي الجندي لراديو دبنجا إن الجلسة تناولت قضية الاتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل القوات المسلحة وضرورة وقف الحرب في السودان وتأثير التدخلات الخارجية والجذور التاريخية للنزاع في السودان وغياب المساءلة والإفلات عن العقاب منذ الاستغلال، بجانب الجرائم التي ارتكبها أطراف النزاع. وأضاف السفير علي الجندي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: الجلسة دي باختصار تحدثت عن الحرب في السودان وضرورة إيقافها. تناولت أيضا موضوع التدخلات الخارجية في الحرب وتأثيرها في استمرار الصراع. أيضا تم التطرق للمزاعم استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل القوات المسلحة.
0: من جهته قال عبد الباقي جبريل رئيس مركز السودان للمعرفة لراديو دبنجا إن منتدى المنظمات غير الحكومية في داكار جدد قراراته بشأن حماية المدنيين في السودان وضرورة إجراء تحقيق أممي مستقل حول اتهامات استخدام السلاح الكيميائي. وقال إن إحدى عضوات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أكدت اهتمام المفوضية بقضية استخدام السلاح الكيميائي في السودان ومتابعتها اللصيقة. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص
8: موضوع الأسلحة الكيماوية وضرورة التحقيق حول والتوصية دي دعمتها المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وعلى الأقل إحدى السيدات الفضليات مع أعضاء المفوضية، وكذلك ذكرت بأنه المفوضية مهتمة بهذا الموضوع وستتابعه بصورة لصيفة حتى يتم معرفة الحقيقة.
0: أصدر قوى أبناء جبال النوبة المدنية بالولاية الشمالية بيانا أعلنت فيه أن إدارتي مدرستي حفصة بنات والفاروق بنين بمنطقة السليم رفضتا تسجيل وقبول أبناء وبنات حي صابرين للعام الدراسي الحالي وعددهم 45 تلميذ. وأكدت القوى في بيانها أن هذا القرار يشكل انتهاكا صارخا للحق الدستوري في التعليم المكفول لكل طفل سوداني بموجب المواثيق الوطنية والدولية، معتبرة المبررات المقدمة خطوة تمييزية وإخصائية تهدف إلى عزل المنطقة وحرمان مواطنيها من الخدمات الأساسية، وطالبت والي الولاية بالتدخل العاجل والتحقيق حول القرار. الخبر الأخير في النشرة: تعقد اليوم الأحد جلسة محاكمة الأستاذ علي الزبير أمام المحكمة بالأبيض، حيث ينقل من سجن الأبيض الذي أودع فيه عقب توجيه تهم عدة ضده من بينها تغويض النظام الدستوري. وفي السياق ذاته تقرر تأجيل محاكمة الأستاذ عبد النبي أبو نعمة إلى يوم 13 من الشهر الجاري، وذلك إثر غياب جميع أطراف الدعوة عن جلسة يوم الخميس الماضي والتي لم يحضرها سوى ممثلو النيابة أو الأمن أو الخلية الأمنية، إلى جانب غياب المتحري والشهود. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج
9: راديو دبنجا.
10: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
10: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
12: أصدقاء وصديقات دفتر مشاعر من راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم. برحب بكم، واللقاء بكم يتجدد، ومعكم نتصفح دفتر المشاعر لهذا الأسبوع. في أولى صفحات دفترنا اليوم نستمع إلى قصيدة زولة تفتح الروح ضلفتين بصوت شاعرها الأستاذ جمال حسن سعيد.
13: زولة تفتح الروح ضلفتين، تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها بل تساسك بين شفقتك وحرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك هذه البنيه الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك، حسك وسترتك. زولة كما النور استجي تنزل شواطئ الإلفة الزمن الشفيف، وأنا زي ما كتف في الرصيف مربوط عليه حبل السفن، في الظلمة والليل المخيف بالجيني تدخني وتجيف، شرشرت تيبان السكات على أرض رويانة وخريف. زولة بتعرف تدخلك وتقفلك وتغفلك، تقعد علي ناصية هواك وتشغلك، وانت بتحنس غمام كي تجعلك مطر ودعاش، طاير تحلك في السماء وأرضك فراش. هذا الفراش بيطير علي نضرة رحيقة، خدرته ومحبته ومحنته أو ضحكته سخريته، وتقعد تهضرب يا ولد من حمته. ولو تسألك وتحلفك في ذمتك أو ذمتها، وإلى متى هذا الجنون، وإلى متى كل التفاصيل لمتها. هذه البنية قد أتت وانت ذاتك كالورق، كيف تنجو انت من ذاك الغرق؟ من ذكرياتك تنجو وين؟ وين مهربك من دفترك، من مصدرك، من جوهرك، من مصهرك، من جوهرك، من حرقة الجوف والعرق؟ هذه البنية تفتح الروح ضلفتين، وعلى ضفتين في نهر أحزان الزمن تقعد تلوح باليدين. زولة تخشك وتمرقك عادي، ما بتقفل الباب من وراها، بل تساسك بين شفقتك حرقتك، ما بتأذنك ما روح نفاج غربتك. هذه البنية الساكنة أسرار فكرتك، هي الشايلة حسك، حسك.
12: وفي سهمات اللي وصلتنا اليوم نرحب بصديق البرنامج خالد عبد الرحمن الشهير برفيق الوجعة، وهو سوداني مهاجر بمدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بعث لنا بهذه المساهمة نستمع.
9: ملكت معاك القوافي وملكت إحساسي وشعوري، بقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. ملكت معاك الغوافي وملكت إحساسي وشعوري، وبقيت بحبك متيم خلتك في سطوري، وأعيشك ريدة ومحبة ومعاك فراحي وسروري، ومحل ما طيفك يقبل أشوف بمحياه نوري. أمان الريد الحقيقة وموشحة بكل حبي، يسوق الشوق بخطايا أشوفك في كل دربي، وردت كلمة بريدك وريدك عالم ربي، وأضار الريد العلي وانت في روحي بتسوري. أهدي الناس الغناوي ودس في جوايا ناري، وانا اللي بحبك معذب صبح حبك شي ضروري، يساوي فاسل عليا وانت في دمي بتدوري، وكيف احيا بلاك تاني وانت احساسي وشعوري. معذور يوم يوم لو يوم كتبته وجبت اسمك في الغوافي، وحددت كمان ملامحك وخطيت فيها احترافي، عشان حبك فيني خالد وجوا في روحي المرافي، ومجنونك لو بيعقل يكون في الزمن الخرافي. أرد التاني القوافي وشوف في دنياك كوني، واغرق في بحر غرامك ويزيد الشوق نار جنوني، نار شجوني، ولأني بحبك حقيقة في كل حركاتي وسكوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني، ولو الجن آخر ريدة وأزيد في حبك جنوني. خالد عبد الرحمن مصر.
12: ونختتم رحلة المشاعر مع قصيدة صالح أحمد صالح.
14: ما قلت لك دربي الطويل بمشي وبراي، ما قلت لك مر الصعاب عشقي الوحيد سعدي وهناي، ما قلت لك رغم الأسى بتلفح النيران غطاي بتوشح الحزن المعاي، ما قلت لك إنه الأنين أجمل نغم لحني وغناي، ما قلت لك رغم العواصف والجفا رغم الحفا بتوطأ أشواك الطريق حتى لو نزفت دماي، ما تفتكر مكتوب علي دوما أجيك أسأل عليك زي زمان أيام صفاي، ما تفتكر بنسى الجراح وأسباب أزاي، ما تفتكر برجع أعود دارك أزور رغم الجواي، لو توت في كل الدروب أو حتى جافاني الأمل عز الخطوب، لو جدت متحب للوصال أو تزيد النار دوب، ما تفتكر برجع أتوب أنسى الحصل وارتد لي حضن الفريق. صالح أحمد صالح.
12: هكذا وصلنا لآخر صفحات دفتر المشاعر لهذا الأسبوع، دمتم بخير وإلى اللقاء. دفتر المشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
11: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
12: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين، وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0. على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
15: أسعد الله أوقاتكم بكل خير أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء داخل وخارج السودان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في لحظات محدودة يتحول مجهود سنوات طويلة وثمرت على أجيال لرماد، وبالطريقة دي تتكرر مأساة حريق النخيل في شمال سودان الحبيب لتلحق بحرائق الغابات والمراعي في مختلف أغانيم البلاد، مشاهد مؤلمة رصدتها صور الأقمار الصناعية عالميا تحكي واقع مأساوي يلتهم أرزاق المواطنين ومصدر دخلهم الرئيسي ويقضي على البيئة والاقتصاد المحلي. كثيرين بتسألوا كيف تبدأ الكارثة، وهل نعيش تحت وطأة يعني أخطاء بشرية متكررة من نظافة الأرض أو إشعال غير مدروس بل وحتى الشبهات المجهولة، أم أنه في حلول غائبة ومعدات دفاع أولية كان بإمكانها إنقاذ أشجار النخيل الحاضنة لذكريات وقود أهالينا في شمال الوادي. في حلقة اليوم مع أعزائي مستمعي راديو دبنجا نفتح الملف الشائك ده بنظرة شاملة وتحليل دقيق. نستضيف فيه معانا خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عاطل المنان، الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، للحديث حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية والمراقبة المبكرة. وبرضو نستمع خلال الحلقة دي لشهادات حية ومؤثرة من عدد من المواطنين المضررين والاكتوبوا بنار الحرائق في وفقدوا جناينهم وممتلكاتهم في لحظة خاطفة. مرحب بالأستاذ شاهر محجوب، شاهد عيان وقيادي في المجتمع المدني النوبي، وضيفنا أيضا رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير أستاذ كمال أحمد مختار. أهلا بكم جميعا. وبداية الأستاذ شاهر محجوب يوضح لنا تفاصيل ما حدث في منطقة تبج في عبري.
16: اليوم 14/20/26 شب حريق محدود في وسط النخيل وتضرر بعضها والبعض الآخر لم يتضرر. صادف هذا الحريق موسم الحصاد، الحمد لله يعني بعضها كانت تم حصادها والبعض لم يتم حصادها. فهنالك تلف حوالي 20 شتلة تقريبا، بعضها مثمرة وبعضها غير مثمرة كما ذكرت تم حصادها. أسباب الحريق إخواننا في المنطقة أصبحت يعني كثير منها بسبب النظافة لتشييد الموسم الشتوي والزراعة استعدادا للموسم الشتوي. تم حرق بعض المخلفات منها نتج الحريق. لذا نحن ناشد الجميع يعني تحافظ على نظافة النخيل وعدم السعي لحرق المخلفات في ظل قيام رياح وفي ظل عدم وجود ضمانات كافية. لا بد من إجراء التحوطات اللازمة من أجل الحريق أو من أجل المحافظة على نظافة النخيل. لا بد إنه نحن نساهم في الحفاظ على نخيلنا والمنتج الأساسي وهي ثروة قومية. لا بد إنه نحافظ على ثروتنا القومية وهو الغذاء الرئيسي والمصدر الرئيسي للمنطقة. لذا نناشد الجميع بالاهتمام بنظافة النخيل وعدم الإهمال وعدم السعي وراء
15: نرحب بضيفنا الثاني أستاذ كمال أحمد مختار، رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير، وهو برضو شاهد عيان ومن المضررين من حرائق النخيل، ليوضح لنا الأسباب والمشاكل القادت يعني يحدث حريق في النخيل وحجم الخسائر.
17: والله يا أخي أسباب الحريق دي ما بتكون يعني ما ممكن حريقة تقوم من تلقاء نفسه. يعني أي حريقة تمت أو حصلت في هذه المناطق بتكون بفعل فاعل، لكن الناس بتستر في بعض والناس بيكونوا شايفين الفيل بيطعنوا في ظله. يعني ده حاجة معروفة، يعني الفاعل الزيداء اللي بيحرق في يعني في أرواح الناس. النخلة دي يا أخوانا ما سهلة، ما هي الركيدة وهي حياة الناس، ولكن بكل بساطة بقشة كبريتها واحد يحرق له آلاف مؤلفة من النخيل وينجو من العقاب، والزول لما يأمن العقاب بسوء الأدب. يعني يعني من الصعب انك يعني انك تلقى او تحدد فلان الحرق الا اذا هو بقى شجاع. في ناس والله عندنا عملوا حرائق وجو قالوا لناس الحرائق يا اخواننا والله نحن السبب. انا والله كنت شغال نظافة وقامت النار. انا وده قدامكم، عندكم خيارين، يا ودوني المحكمة يا تحفوني. والشجاعة الزيداء الزول بيخدره والله يا أخي. الناس يمكن عن طيب خاطر بيخلوه، لكن يكون الـ الـ الـ الـ الفاعل مجهول ده والله عملية ما سليمة. ومن المفترض والله الـ الـ الـ الـ العملية الزيداء طوالي الناس يأخذوا عليه وجزة ويمشي المحاكم وقدام الناس يتحاكم عشان يكون عزة وعبرة لباقي الناس. يعني أيضا من ضمن المآسي اللي حصلت يعني الناس امتدت وحرقت بيت في خناق, يعني خشت في بيتين يمكن في خناق أو بيت في خناق, وقد يجوز يكون في بيت تاني كمان اتضرر يعني.
18: طيب البيوت الأشجار اللي اتحرقت يعني قرابة 5000 نخلة, يعني قرابة 5000 نخلة اتحرقت حريق كامل, وفي بيتين اتحرقوا اتضرروا ضرر كبير في منطقة الخناق. طيب الحصاد طبعا في جزء كبير جدا من النخيل الحمد لله, يعني الناس أو أصحابهم كانوا حصدوها وانتهوا منها, وجزء اتحرقت يعني في جزء, في ناس برضو ما حصدوا يعني, في ناس اتحرقوا. وطبعا ما في أشجار فواكه اتخسرت, وما في خسائر في البهائم ولا في أشجار الفواكه, يعني الضرر منحصر أو يعني بتركيز عالي في أشجار النخيل, وربنا يعني يسلم الناس ويسلم نخيله ويسلم ممتلكاته.
15: أصدقائنا المستمعين راديو دبنجة الأعزاء, لازلنا في برنامج حديث اليوم بنناقش مشاكل حرائق النخيل, وضيفنا الأخير هو خبير البيئة والموارد الطبيعية دكتور محمد الجمري عطى المنان, الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمراعي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. دكتور أهلا ومرحبا بك, وممكن تكلمنا حول الأسباب والتفسيرات العلمية وسبل الوقاية المبكرة لهذه الحرائق, وبرضو يعني كيف نوقف هذه الحرائق, وما هي طرق الاستجابة السريعة لحماية النخيل والمزارع؟
19: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية نشكر راديو دبنجة على استضافتهم لنا, وبالأخص نشكر الأخ سليمان سري. في الحقيقة حدوث الحرائق في السودان يعني مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها السودان. في السنين الأخيرة بدأت بعض الحرائق تظهر في مناطق النخيل. أنا في الحقيقة ما أتيحت لي فرصة عشان أزور المناطق الحصل فيها حرائق في منطقة الشمالية في ضفاف النيل جناين النخيل, لكن هي واضحة في صور الأقمار الصناعية في حدوث حرائق في مواقع كثيرة جدا بترصد الحرائق على نطاق العالم, فهي ظاهرة في البرامج دي والمواقع رصدتها, هي مشكلة كبيرة جدا. ناخد حديث عام لكل الحرائق اللي ممكن تحصل. أي حريق بيحتاج لوقود عشان يشتعل فيه, ويحتاج لأكسجين, لازم يكون في أكسجين اللي هو ده من الهواء, ولازم تكون في وسيلة بتاعت اشتعال يعني سيجارة كبريتة. فالوقود في الغابات والمراعي والجناين هو بكون يا قش أو جريد بتاع نخل ناشف, وفي الغالب في معظم السافنة السودانية بكون الوقود بتاعنا هو الحشائش اللي بتنمو بعد الخريف وبتنشف وبتكون قابلة للاشتعال, والأسباب كثيرة بتؤدي للاشتعال. في أسباب معظمة عن بسبب فيها الإنسان, يعني مثلا نظافة الأرض للزراعة, استخراج العسل النحل استخدموا فيه النار عشان يطردوا النحل, والصيادين كذلك يستخدمون الحريق, والرعاة أيضا يحرقوا لمكافحة القراد ومكافحة الحشرات, والأسباب عديدة جدا ومعظمها بسبب الإنسان. وقد تكون في أسباب طبيعية لكن ما مسجلة عندنا في السودان, يعني بس في مناطق كثيرة في العالم يكون أسباب الحريق من الصواقع الرعدية وكذا, تكون أسباب طبيعية. فدينا في السودان ما مسجل عندنا لحد الآن, ما في دليل قاطع, لكن معظم الحرائق عندنا بسبب الإنسان, والإنسان قد يتسبب في الحرائق عمدا, يعني تقوم بطريقة إجرامية للسبب في الحرائق لإخفاء بعض الحقائق مثلا أو لمشاكل حاصلة. فسجلت حالات في مناطق كثيرة في العالم من ضمن السودان أنه في حرائق ممكن تتم عمدا بأسباب مختلفة. الحرائق في منطقة الشمالية في جناين النخيل في الغالب بيكون في وقود متوفر. الوقود ده احتمال يكون جريد بتاع أشجار ناشفة، الجريد بتاع النخل ذاته لما ينشف يتكوم ويتجمع تحت الأشجار، أو بقايا زراعات متسلقات نشفت أو حشائش نشفت تحت الأشجار، فدي كلها بتمثل الوقود. يعني نحن دائما بنقول الحريق بيمثل بالمثلث، مثلث فيه ثلاثة أضلاع: ضلع الوقود وضلع الأكسجين وضلع الإشعال، يعني كبريت أو سجائر أو أي أسباب الحريق ذكرناها المختلفة ممكن تكون هي سبب للإشتعال. فالوقود لما يكون متوفر وناشف جاهز للإشتعال فده بيؤدي لحدوث الحرائق لأي سبب. ممكن قد تكون أسباب بتاع الطبخ مثلا، بعض المزارعين دار يعملوا شاي في الحقل بتاعهم أو دار يطبخوا بعض الحاجات فممكن يهملوا في النار والنار تشتعل، وهكذا الأسباب كثيرة. يعني لازم يتم تحري واسع ودقيق عن الأسباب اللي بتؤدي للحرائق في الجناين تحت النخيل. الأضرار بتحت الحرائق دي كبيرة جدا، هي تقضي على الأشجار وتقضي على مجهود بتاع سنين عديدة في لحظات، ولذلك بيكون المردود الاقتصادي بتاعها كبير، الخسائر الاقتصادية بتكون كبيرة جدا. ولازم تتم دراسات وتتم توعية المجتمع كيف يتعامل مع الوقود الموجود في المنطقة، كيف يتخلص منه عشان ما يسبب مخاطر للاشتعال، ويتم تدريبهم في حالة حدوث أي حريق كيف يتم الإطفاء، وتكون في وسائل بسيطة مثلا زي طرمبات بتحمل على الظهر فيها كمية من الموية ممكن تستخدم لرش الحرائق في بدايتها. طبعا دائما الحريق لازم يتم الاكتشاف عنه مبكرا، كل ما تأخر اكتشاف الحريق ينتشر ويصعب التحكم فيه. فدائما بتكون في طورس أبراج عالية أو مناطق عالية الناس بيقفوا فيها، يكون فيها مراقبة 24 ساعة، والمراقبة دي بترصد يكون عندها اتصال على أساس أنه إذا حصل أي حريق يتم التبليغ فوري عشان يتحركوا الناس بالمعدات الذكرناها البسيطة ويحاصروا الحريق في منطقة صغيرة ويقضوا عليه. شكرا لراديو دبنجا لتحت لي الفرصة دي، وشكرا لكم إن شاء الله.
15: يعني هنا نكون وصلنا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، ولناقشنا فيها مشاكل حرائق النخيل، وكان ضيوفنا فيها الدكتور أحمد الجمري عطى المنان الأستاذ المشارك في كلية علوم الغابات والمرايا جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والقيادي في المجتمع المدني النوبي الأستاذ شاهر محجوب، والأستاذ كمال أحمد مختار رئيس جمعية نلوتة للتنمية والتطوير بالولاية الشمالية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
20: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
21: انت يا صالح بتحلم كيف في ظروف زي دي؟ حرب زي دي داير تعمل لنا فوق دور تعليم
1: وقراء انت بتتكلم عن شنو
3: يا صالح؟ يا اخي ما تكسر مقاديفنا، نحن اطفالنا ديل ما بنخليهم ايوه ما بنخليهم بدون قرايه، وانت عارف اهميه التعليم بعد النزوح. هسه المكان امن وجاهز للقرايه.
1: يعني انت بتقول لي نزوح وبتقول لي قرايه ومكان؟ يا صالح يا اخي يا صالح يا اخي الكلام ده ما بيبقى يا اخي ما بيبقى. سؤال، وين المكان اللي حتقرين فوقه؟ وين في مكان فاضي ممكن تخلي الاطفال
3: ده؟ انا ما بتكلم زي يا اخي، رتبت يا اخي. عندك الديوان حقنا، ايوه الديوان حقنا واسع جدا، وديوان عمك محمود وديوان عمنا الطاهر بيشيل الاولاد والبنات بالراحه، وكلهم ممكن نوفر لهم فرشات للجلوس.
1: يعني نطرد الناس الكبار والنسوان الكبار من كل الدواوين ومن كل الفصول ونقول لهم يا اخي اطلعوا نحن قدرنا نقري الشفع عليه؟
3: لا يا اخي، برضو رتبنا معهم وافقوا كلهم ما شاء الله، حنفرش لهم فرشات تحت الشجر، الضل كبير واصلا زمن الدراسه فتره صباحيه.
1: يا ابو الفكر، والكتب حتجيبها من وين؟
3: كله عاملين حساب يا اخي، الحمد لله في اطفال كتار من الاولاد والبنات من حبهم للعلم والتعليم شالوا كتبهم معاهم لما نزحوا. حنستفيد من كل الكتب، والما عنده حنخليه يشترك مع اخوه، وبكده نكون حلينا مساله الكتب.
1: والله ضحكتني والله العظيم جدا، ما قصرتوا. وما خليتوا حاجه، بس
3: نحن لازم نبتكر فرص تعليم من اجل اولادنا، وزيدك الحله كلها حتشارك في تعليم اولادنا وبناتنا.
1: هذا كلام فارغ ساي بتاع حريق. شنو الحله كلها بتشارك؟ تشارك كيف يعني؟ وفي شنو؟
3: اسمعني يا اخي، العصريات وعشان الجانب الترفيهي كدعم معنوي هيكون عندنا مسابقات بذات العاب شعبيه، ونخصص ليها جوائز وبحضور الاسر، وحتى اعمامنا وحبوباتنا الكبار

0: طلعت لك حمى في راسك ولا شنو؟ كيف المسامين الكبار والحبوبات تعلموا نشوف عدل؟
1: فيلم زياد، فيلم زياد يا أخي، نجتمع كلنا مع أولادنا ويحكي لينا جدودنا وحبوباتنا حكاوي على الوطن وحب الوطن والغيم والأخلاق والتعايش السلمي وكيف نحب بعض، وده كله مع تدريس المواد الأساسية بدينا الناتج المطلوب وبنكون حققنا ناتج تعليمي وتلاغح أسري وتواصل أجيال يستفيد منه أولادنا وبناتنا.
0: والله يسمح لي أقول لك أول مرة تقول فكرة عظيمة وعبقرية وفيها ابتكار، فكرة إنه نستفيد من ناسنا الكبار وحبوباتنا وأمهاتنا في عملية التعليم، وأقسم بالله ده كلام جميل. والله أنا معاكم لما بيغادي أول حصة متين
1: بكرة بإذن الله 7:30 صباحا حيدق الجرس لانطلاق مشروعنا الكبير ده، ونقول يا لطيف
0: أنا اللي حدق الجرس.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه.

0: اتجاه وزوجي ماشي اتجاه وغيره وغيره, نحن نحاول بقدر الامكان نلمشم لهم يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده. نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس, ودي برضو واحده من الحاجات الضروريه جدا في اننا نقدم لاي زول يتعرض لكارثه طبيعيه كانت كارثه بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت, الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه اسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم او نحاول نربط بيناتهم دي واحده من الخدمه الضروريه اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعيه حصلت في سونامي مثلا الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الام على الاطفال وغيره وغيره وكده, بعد ذاك لما يمشي يطلع لحته بعيده بعد ذاك بيكونوا افراد الاسره الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد هي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني احنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل, نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده, الحياة لازم تتغير يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده, لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة, يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا, إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا, السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الأحد الموافق 11 أكتوبر للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة عشرات المعدنين الأهليين على الحدود السودانية المصرية، وهجوم جديد بطائرات مسيرة على مدينة الأبيض. هدوء حذر في الدمازين واستمرار المعارك في أم درفاء بالنيل الأزرق، ومقتل شاب برصاص مسلحين في كبكابية بشمال دارفور. ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات عدة الفرسان بجنوب دارفور إلى 14 شخص، ومحتجون يقلقون الحظيرة الجمركية ومعبر أشكيت في وادي حلفا. وفاة أكثر من 1800 شخص في جبل مرة بسبب سوء التغذية، وارتفاع أسعار الخبز بالخرطوم والولايات بسبب زيادة